أنا جن كم قلعة بخالق نجارات هتتصوتكن كاب نسنت يات حزة مسفاي أزيو يمست أنا نيرو يذكرني تمهاري تسلسك فلين كالخو نقدي بورسا كتجز عليه حتيتيا كساب تجز عليه جن كتصبيك عالكن أبجز أنا زنبرس سفلا ليش أرك أمريكا أكبة بعلي بورسا سريحة حزي عدمة نبيت مرتخيرة ناي نجار قلعة بعلي سريحة لين مزانو يكري أزيو بهيب لين نيرو بعلي ناي مسرحتها ناي كوان توتساكو كاب بيت مرتقن فرق نمرتي إنو دوق كي جزا تمليسة أدي تمساسالي زنبالي سلزنبرا نتبوغو سيريا نتبورسا داقماي أتعراريا أدالة اللي ناتي فريات كوينات سمعان سلزنبرا دما كساب شامنا يكفلي تماهيرا لا يركبو أب عمدي من هنا وهناك أب بحلوة سقطر اليونيفرسيتي تمرتي بمقاتل ماستريت ديجري زعترة تشيناوي بوليس جابان أب كبابي أزر كبونا عد مسرد سقا أب قمت كيئتوا ليتن معالتن جيتار بعوتا بمتوات دكاس زخلة موسيقانيا أب كيدي يأتيوم نشوعة تعمت كامز فردوة تقليتو أب أمريكا أب مسرح متبحتي فحنيا حانتقوان نسيتي دحر ملايو بيت فردي ناي ميليونات كحسا كخفلا كامز وستانة تقليتو بيقلو لو حرسي تنسي كامز أنحاز فلتات أمريكا ويتقوان نسيتي أب قعزو وحري بتصبق كامز تقالا قلت تحبيرو أب عمدي زرعة واقتصاد جيولوجيكاوي تعدلتات إرترا مساكبة بزكارو إندستراوي معوالي أمر قيقات تزلو وطرات دهسيسوي تنحنا أب عمدي وحد هالتفل أب فيستيوال إرترا كلتاشن إسران شدوشتن توهبوه تسانات أب تحفت درساتن ترقو من مساحفتي كم تتسوارغة تدهسيسو لهم ريبورتاج مريت زوبا غاشباركا غاشباركا مصب تسقاتات هجر كريو لهم أب عمدي تقارير زلاليو تعنات كاس حبرتات رغبتات مزوتات كاريبام إتنحنا سلام مقلتي فيستيبال إرتراك للتاشحن إتران شدوشتن كوشت زوو ماكل كاريبو لو أب عمدي سبوتلايت فيستيبال إرتراك للتاشحن إتران شدوشتن مرئت ورشتات تقاتات بحرن تداسي سلو زلناي وقتي بستفلالي مياتات كسلتنون كمهارون ستنحو دهرناي عمتات تسعاري تمرقم نبكال مدرخ السقاقر الوقتي كندمخانو أقدا سنتو أب عمدي ديفلوبمنت تداسي سلو أب عمدي كيوين دي اي تاريخ إيرترا هبتام بهلان ورشاتات هزبان تسقاتاتان نعالم أب مللاي تتسعتو فيتي إيرتراويت ناي بي اتش دي متنعتا أب استراتيجي لمعات إيرترا أدهبا تسرح زلا ويزاريت يوليان عقبي تلاليات ركب زي خبركم تعزبتنا نلو مسترالوت حستو مدبنا أبس تحتي ملو سلام.

0: سلام كما يعلكم زي خبركم خطا تلتين لو مي سولو سار بعت نحاسه ساعه حام مش سره لو ها جراون ها جراون زين تاع تيزنا لكم كريم نازلنا بيتروس من قسم الساقرا بيت كوانكو ملك سنايت برغات بمقانينا حرس زينا حلافي ودباو قدايات قدف نتساتف تي فيستيفال ايرترا وين نبرت عبرات من قصات امريكا سيمينار كايدو عزازي ماكل سلطان هاجر اقول قلت ان عبالات مبال 39 زوريا مجلس هيبون ابي زوادو بزواقع هبو بلان نفاس نستعوسو برتوع زناب ابي هيوت تريتن زراتن قدات اوريدون ايران ابي لعلي مراقب امريكا متكاتي كتكايد كم تخل اتنكيغا كينات يوكرين نبتي زغافة درجو كم زعارقة مع كنا زينا أكاليهن هندن أوزبكستان عب عدنا برك معدنات كتحقق زا مخانن حبيرن مبل 52 عامتاو فيستيفال ايرترا وين نبرت حبرات منكسات امريكا كاب 31 حملك ساب 3 حاسه اب كتما دالاس مكيادو زفلتيو حلف ودباو قدايات قدف اتو يوسف سايق نتساتفتي سيمينار كايدلو كابت بوتا زبحن حبريتا بملكع صبصاب تداليلو ستيفانوس غرماي كقربوي
1: ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት ትግደፍ ኣቶ ዩሱፍ ሳይቕ ነተሳተፍቲ መበል 52 ዓመታዊ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሰሚናር ኣካይዶም ኣብቲ ኣብ

شهد الله فاضل طابت أوقاتكم من الفضاء الإريتري أن أحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار هذه الفترة، ونستهلها في البدء بأهم وأبرز العناوين. مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية عقد ندوة للمشاركين في مهرجان الإريتريين في الولايات المتحدة. قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية عقد سيمينارا لمنتسبي الدفاع. وقع ضرار ناجمة عن الأمطار في الإقليم الجنوبي. ترامب يؤكد عقد محادثات مع إيران وطهران تنفي. استئناف التجارة الحدودية بين الهند والصين بعد توقف دام 6 سنوات. واشنطن توقع اتفاقية لزيادة مكونات أنظمة الصواريخ باتريوت الاعتراضية. مرحبا بكم من العناوين إلى تفاصيل. عقد مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف سائق ندوة للمشاركين في الدورة 52 لمهرجان الإريتريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية. وركزت الندوة على الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، حيث أوضح أن الشعب الإريتري بفضل وحدته الوطنية والقيم التي ترسخت خلال سنوات الكفاح الطويلة تمكن من تجاوز مراحل متعددة من التحديات والصمود، مما مكن إريتريا من أن تصبح قوة سلام قادرة على الإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الغرب الإفريقي والبحر الأحمر. وأضاف أن التحديات التي تواجه البلاد في ظل التحولات الدولية وعدم الاستقرار في منطقة الغرب الإفريقي ليست بالسهلة، إلا أن الإنجازات التي تحققت والفرص المتاحة تهيئ الظروف لمواصلة مسيرة التنمية بدعم من المشاركة الفاعلة للإريتريين في الداخل والخارج. هذا وانعقد المهرجان السنوي 52 للإريتريين المقيمين في الولايات المتحدة تحت شعار صمودنا ضماننا بمشاركة عشرات الآلاف من المواطنين وأصدقاء إريتريا خلال الفترة من 31 من يوليو وحتى 3 أغسطس في مدينة دالاس بولاية تكساس. وشهد مهرجان هذا العام تنظيم برامج متنوعة شملت عروضا للفنون ومعارض التاريخ والهوية الوطنية وجناح للكتب وفعاليات للأطفال وأجنحة للجاليات وجناح مدرسة الثورة، إلى جانب عروض ثقافية وندوات ومحاضرات مهنية ومعارض الابتكارات والخدمات، فضلا عن أنشطة رياضية متنوعة. كما نظم بمبادرة من رابطة المهنيين الإريتريين ملتقى مهني ناقش دور الكفاءات الوطنية في بناء البلاد وأبرز استعداد المهنيين الإريتريين لتسخير خبراتهم. وفي ختام المهرجان جرى تكريم الفائزين في المسابقات المختلفة، كما منحت شهادات تقديرية للهيئات والمؤسسات والأفراد الذين أسهموا في إنجاح فعاليات المهرجان. وأعلن في ختام المناسبة أن مهرجان 2027 سيقام في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية. عقد قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دباسايجلي اليوم 3 أغسطس سيميناراً لمنتسبي الدفعة 39 للخدمة الوطنية. وأوضح أن مركز ساوا هو مركز لتأهيل الشباب وله هدفان رئيسيان هما إتمام المرحلة الثانوية وأداء الواجب الوطني. وأضاف أنه من المتوقع منهم المساهمة في حماية السيادة الوطنية وتنمية البلاد من خلال التسلح بالعلم ونبذ المفاهيم الضيقة والانسجام في بوتقة واحدة. وأشار إلى المراحل الصعبة التي مر بها الشعب الإريتري وتضحيات الجسام التي قدمها، وذكر جميع الشباب بضرورة فهم رسالة الخدمة الوطنية المتمثلة في بناء الوطن وتنميته وحماية سيادته، مؤكداً أنهم خلال فترة وجودهم لمدة عام في معسكر ساوا سيتلقون تعليماً أكاديمياً بالإضافة إلى تدريبات عسكرية وسياسية ورياضية وفرصاً لتنمية معارفهم. واختتم العقيد بسايغلي كلمته بحث أفراد الدفعة 39 على أداء واجبهم على أكمل وجه، وذلك بتعزيز المحبة والتفاهم المتبادلين ورفع مستوى وعيهم الوطني.

من جانبهم أكد أفراد الدفعة 39 للخدمة الوطنية إدراكهم التام للمسؤولية التي يحملها لهم الشعب والحكومة، وأنهم قد أكملوا كافة استعداداتهم لأداء الواجب الوطني. نظم فرع وزارة الصحة في إقليم القاشبركة برنامجا توعويا استهدف مديري دارات الضواحي وعيال القرى وممثلي المجتمع بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بوسائل الوقاية من مرض الملاريا والحد من انتشاره. وتناول البرنامج الذي قدمه مختصون في القطاع الصحي طبيعة مرض الملاريا وآثاره والإجراءات اللازمة للحد من انتشاره وأساليب الوقاية منه، إضافة إلى الأضرار الصحية والاقتصادية الناجمة عن الإهمال والمحافظة على نظافة البيئة. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية في مديرية شامبوقو الممرض تولي ميكائيل أن المديرية تعد من المناطق المعرضة لانتشار الملاريا، مشيرا إلى أن حملات التوعية والأنشطة الثقافية ستتواصل بالتعاون مع الشركاء. وأكد أن خفض معدلات الإصابة بالملاريا إلى أدنى المستويات يتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع، مشددا على أهمية الاستخدام المنتظم للناموسيات على مدار العام وردم وتجفيف البرك والمستنقعات ومصادر المياه الراكدة التي تشكل بيئة مناسبة لتكاثر البعوض الناقل للمرض. من جانبه أوضح نائب مدير مديرية شامبوقو سيد هرغي أباهي أن برامج التوعية التي ينفذها العاملون في القطاع الصحي أسهمت في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، مؤكدا استمرار دعم إدارة المديرية لجميع الجهود الرامية إلى الوقاية من الملاريا وتعزيز الصحة العامة. قدمت شرطة مدينة كانن برنامجا توعويا استهدف أكثر من 1600 طالب وطالبة من المشاركين في حملة الطلاب الصيفية التنموية والموزعين على 3 مواقع عمل، وذلك خلال الفترة من 30 من يوليو وحتى 3 أغسطس بهدف تعزيز الوعي القانوني. وتناول البرنامج عددا من الموضوعات شملت رسالة وأهداف الشرطة وأهمية التعليم وأثار التسرب المدرسي، إلى جانب الإيجابيات والسلبيات المرتبطة باستخدام وسائل التكنولوجيا، إضافة إلى مخاطر السلوكيات والعادات الضارة وانعكاساتها على الفرد والمجتمع. أوضح قائد مركز الشرطة الثاني بمدينة كرن الرقيب بأمنة كبروم أن الهدف الأساسي من هذه المحاضرات يتمثل في توعية الطلبة بأهمية الالتزام بالقانون والتحلي بالأخلاق الحميدة بالتوازي مع مشاركتهم في أعمال التنميع. من جانبهم أعرب الطلبة المشاركون عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين أهمية استمرار تنظيم مثل هذه البرامج التوعوية. تعرضت مديريات عبد القيح وإمنحيلي ومندفرة ودباروة لأمطار غزيرة مصحوبة بالسيول والثلوج والرياح، مما أسفر عن خسائر في الأرواح وأضرار بالممتلكات والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية. وفقا للمعلومات الواردة، فقد شهدت منطقة مايج أولوت التابعة لإدارة ضاحية كودوفلاسي في مديرية مندفرة يوم 2 أغسطس أمطارا غزيرة تسببت في إلحاق أضرار بمبنى الكنيسة وعدد من الأشجار المعمرة. وأفادت التقارير بأن الحادث أدى إلى تلف مخطوطات دينية قديمة إلى جانب عدد من المقتنيات الكنسية، كما تعرض سور الكنيسة للانهيار بحسب ممثل المنطقة. وفي مديرية منحيلي تسببت أمطار مصحوبة بعواصف ثلجية هطلت يوم 29 يوليو على منطقة عدي غوسي في انهيار جدران واقتلاع أسقف عدد من المنازل والمسجد، كما أصيب طفلان بجروح، إضافة إلى تسجيل أضرار في الأراضي الزراعية. وفي مديرية دبار وتعرضت قرى أمادر وهرقود وعدي قرد يوم 27 يوليو لأمطار غزيرة مصحوبة بالثلوج أسفرت عن أضرار جزئية في المحاصيل الزراعية. وفي مديرية عبد القيح شهدت منطقة ماينهوغ يوم 9 يوليو أمطارا مصحوبة بالرياح والثلوج أدت إلى وفاة طفلتين تبلغا من العمر 9 و12 عاما بعدما جرفتهما السيول أثناء رعي الماشية، كما نفقت 55 رأسا من الماشية ودمرت السيول نحو 360 هكتارا من الأراضي الزراعية، إضافة إلى تضرر 3 منازل سكنية وفقا للمعلومات الواردة. مشاهدة الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم على صعيد العالمي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ثمة محادثات جارية مع إيران، محذرا من أنها تمثل فرصة أخيرة لطهران لإبرام اتفاق جيد ينهي الحرب المستمرة منذ 5 أشهر، إلا أن إيران نفت إجراء أي مفاوضات أو وجود خطط لذلك. وتشير هذه التصريحات المتضاربة إلى ضآلة فرص التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب في المستقبل القريب. وقال ترامب للصحفيين خلال فعالية في البيت الأبيض ردا على سؤال عن وضع المفاوضات أنها جارية حاليا.

موضحا أن الأطراف تتحدث بناء على طلب من إيران والسعودية والأمارات وقطر من بين جهات أخرى. ونفى إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات ترامب قائلا أنه ليست هنالك أي مفاوضات مع الولايات المتحدة ولم يتحدد موعد لأي اجتماعات. وأضاف أن إيران ليس لديها خطط لاستضافة وفود أجنبية أو إرسال مفاوضين إلى الخارج في الأيام المقبلة. استأنفت الهند والصين رسميا التجارة عبر الحدود من خلال ممر ناثولا في ولاية سيكيم بعد توقف دام 6 سنوات، مما يمثل خطوة جديدة في الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي. استأنفت التجارة عبر ممر ناثولا الذي كان جزءا من طريق الحرير القديم بعد أن اتفق البلدان على إجراءات الرقابة والتشغيل. وسيفتح معبر ناثولا الحدودي التجارية من مايو إلى نوفمبر من كل عام. وأعلنت حكومة ولاية سيكيم عن تحديث نقاط التفتيش المشتركة في المنطقة الحدودية وتعزيز الإجراءات الأمنية. كما تم تعزيز قوات الشرطة بما في ذلك نشر وحدة نسائية لأول مرة على الحدود مع تبت الصين. ينظر إلى إعادة فتح طريق ناثولا التجاري على أنه تطور إيجابي في العلاقات بين الهند والصين. فبعد اشتباكات وادي غالوان عام 2020 عقد الجانبان جولات عديدة من المحادثات العسكرية والدبلوماسية محققين بعض التقدم في سحب القوات من عدة نقاط توتر. وقعت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية مع شركتي لوكهيد مارتن ونورثروب جرومان لزيادة الطاقة الإنتاجية لمكونات أنظمة باتريوت وثاد الاعتراضية بقيمة تزيد على 3 مليارات دولار مع تزايد الضغط على مخزونات الأسلحة الأمريكية نتيجة للصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا. وتأتي هذه الاتفاقية التي أعلنتها وزارة الحرب البنتاغون وشركة نورثروب عقب أسبوع من الإعلان عن عقد مع شركة لوكهيد مارتن بقيمة تصل إلى 58.6 مليار دولار لإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أن الاتفاقية الإطارية ستتيح زيادة إنتاج صواريخ باتريوت بثلاثة أضعاف وأنظمة ثاد بأربع أضعاف، مضيفة أنها ستوفر مصدراً ثانياً لمحركات صواريخ باتريوت الصلبة وستزيد إنتاج أجهزة أمان الإشعال. في الخبر الأخير قالت إحدى منظمات الإنقاذ ومسؤول شرطة محلي في باكستان أن ما لا يقل عن 17 شخصاً قتلوا فيما يشتبه بأنه تفجير انتحاري وقع أمام مركز الشرطة في شمال غربي البلاد. ووقع الانفجار في كابال بمنطقة سوات الواقعة بإقليم خيبر بختون خوا. وكان هنالك تجمع المؤيدين للشرطة من السكان في كابال، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم يستهدف هذا التجمع. وأعلنت حركة طالبان الباكستانية المتشددة في بيان مسؤوليتها عن الهجوم وفقا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. وتصاعدت أعمال العنف في المناطق الحدودية الباكستانية بنحو حاد في الأشهر القليلة الماضية مستهدفة في الأساس الجيش والشرطة. وتلقي الحكومة الباكستانية المسؤولية على حركة طالبان الأفغانية في هذا التصعيد متهمة إياها بتقديم الدعم للمسلحين، وتنفي حكومة طالبان هذه الاتهامات. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية يعقد ندوة للمشاركين في مهرجان الإريتريين في الولايات المتحدة الأمريكية. قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية يعقد سيميرارا لمنتسب الدفعة 39. وقوع أضرار ناجمة عن الأمطار في الإقليم الجنوبي. ترامب يؤكد عقد محادثات مع إيران وطهران تنفي. استئناف التجارة الحدودية بين الهند والصين بعد توقف دام 6 سنوات. واشنطن توقع اتفاقية لزيادة مكونات أنظمة الصواريخ باتريوت الاعتراضية. شكرا لفضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: تعر جزاوت مخاين كله الجو
1: معلتها تلات إيرك
0: أكانت أي سو الكلام جارجة نيرة ده أنا جو قال لك كنا قال لك كوفة البحادة وسادي حنت قطر خاص حبي حسيبك
1: أربعته
0: قطري أربعته
1: ناتنت إيرك
0: أي كونتن ناتنتكم صوص أبو حدا قول قول نيرة ناتنتكم صو قدوي قدوي ناتنت تماهيرو تماهيرو تقدر تست تماهيرو تسرع أم تماهيرو
1: معلم
0: ها
1: ما يتعلم
0: تسرع أم تماهيرو كيف تعلم أنت غيال تسرع تقوب مبالكي كم إذا فتي شك إني حجي سحب إندقنا
1: قطري كلتة
0: ها قطري قطري كلتة ها
1: ودب عسب
0: ودب عسب نايمني
1: نحن
0: كندي عين لنا
1: كلتة
0: كندي ودب لنا
1: كلتة
0: ما قلت عيننا نتاق على ودب نتاق على براو قلت عيننا مالتيو اسكا ودب كلكم سمعوا دلخوم كلتة عيننا يو ودبنا زربات بحال يلن هلو لواي تبالو مليسك يلا خراي ودبنا كلتة عيننا بلسك
1: ودبنا كلتة عيننا
0: ودينا صحابي ودينا
1: صر حاجة
0: قطري هدف ها تاينيرا ها الجهل صر حاجة الجهل كومي دران دي غا تحنا له كومي دران تحنا له عبيو
1: فابريكا سالسا
0: ها
1: فابريكا سالسا
0: با. فابريكا سالسا واو نفعت واو وقت نفعت انا ما ودعت عن تعج سلسته شديش تعمشته
1: قطري سلسته
0: قطري سلسته قطري سلسته تاينيرا قطري سلسته قطري سلسته
1: ناتنت ايرترا
0: ناتنت ايرترا تايت قبر الدح ناتنت مس
1: ساسا
0: ساسا ساسا اسكا شو عزيز جون ألا لا لا لا كابل اسكا ناتنت تمسي ألين كوين الارض اسكا بل علم ألين مسي انا ناتنت علم بل اسكا ألين ألين ألين ألين ألين ألين اسكا بل ألين لهم كذا قال حجي براو نفعتي نفعتي نهينتي خا ها حجي خصاي ملغتها بيه نزم تمهر كلهم بلما
1: كلهم
0: احواتي
1: احواتي
0: افشدشت زباتات لخوم
1: افشدشت ان زباتاتنا زر لخوم
0: لكع كماي
1: لكع كماي
0: قداميتي
1: قداميتي
0: نايونيت
1: نايونيت
0: كنو
1: كنو
0: انا وانك قتلي
1: انا وانك
0: قتلي ياي براو ذا قد

0: دلتي بليكم قادرة سلامتنا تبصحكم حيسام وحيسات متقبلتنا يوم 4 أغسطس كل ألف أسرة وسستوق إلى ساعات دولي لهلا أخبار قبت عدو خارج قلنا قدم قلكم تو كاكم ما أيدو وبرس أخبار قلنا استبدأ. مسؤول شؤون تنفيذية الجبهة الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة تقل مشاركة مهرجان إرترين سكان أمريكا سيمينار ودام. الدنيا يسامن حليب أم بدرجة وطن يوم 4 أغسطس دي بأسمرة تذكرت. وزارة خارجية تقل أنفارة دي بدوارات بيت كرقيش كي ونزمت. بأخبار خارج من نتعدي إيران قل أميركات مراكب عدو هجوم كان ودي حزراء. إثم أنبس سنة كل الف عسرة وكل ألقان سحر بيوكرين التل وكد اللي دي بلد أكيد درجته كم سلبتها إيمان. أخبار شر حياة هند وأوزبكستان دي بتعدين بزحلي اللي تركب معادنات قل السادة كم تن حبر يا أرس أخبار تابعت أنا حكوم دي بتفاصيل أخبار قنت عدي. مسؤول شؤون تنظيمية الجبهة الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة تقل مشاركة مهرجان إرترين سكان أمريكا سمينار ودام. تفاصيل الخبر من عاش عثمان قلت قدمته.
1: مسؤول شؤون تنظيمية الجبهة الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة السيد يوسف سايك قل مشاركة حمسة وكالاي مهرجان إرترين سكان أمريكا سمينار ودام. التدي بحضرة حالة وطن مجوب ناي منطقة وعالم تطورات لركز سمينار السيد يوسف شعب رتريا فضلة دي بقد لريم سنين بزح لا أسبتيا وحدة لا تأسس سوالف ناي عداوات ومدافعات مراحل اند حلفة دي بدمان لبا درجة كم سلباس هاند حبرة كم فقريت رتريا دي منطقة كار أفريقيا وبحرقية سلام اقل تتحفز وأمن قلت مدد دور سني قلت تقدم حيلة السلام بقعد قابت كمسل هليت أطبطا. السيد يوسف اندات لا مثل لحلا تأبح مس تيل للعالم وي مسكوبة منطقة كار أفريقيا دي بتتري لصادف تحديات قليل من ما يقبي لولو ركبنا أو تيتات انت حفظنا لبنا تأبكات انت أدقبنا اقل نهير مشاركة دي بعد وكارج شعب قدم قلت أصادر قادرة كمسل هليت اللي زياد دمان لبو قلق باهية وحداتنا وطنية اقل نادقب اقتصادنا اقل ناسنة مشاركة كل مواطن اند عبيد افنتيتي دي بكارج لانوبر ارترين نايم هنت واقتصاد دور اقل قدمو كمسل وجب اطفا قدام. مهرجان ارترين سكان امريكا سباتنا دماناتنا باتبل سقرات بمشاركة عشرات آلاف مواطنين ومسانيت إريتريا من يوم 3 وحتى جولاي 6 أغسطس في مدينة دالاس تكساس قبعة. نا يوم عمد مهرجان ركن فن كيشوت تاريخ وجنسيات ركن أكتبت كيشوت أجنيت كيشوت جاليات كيشوت مدرسة صورت برنامجات عادة سمينارات ومحاضرات سب مهنت إف فريات فطر وصناعة وقدمات ووراتات ريادة لكمكم برنامج بقام العلام. إنبال اللي محبر سب مهنة إرترين لاتنا الزمان دور سب مهنة مواطنين دي بنا وطن لاتنا يتقارات إرترين سب مهنة لكسبو مهنة وقدرات دي منفعات عدوم وشعبهم إقل الأوعولو مدالايوم ومرادهم لأكدا هدقبا ديب دنقوبة بشكل جغرا دي بتنظم برنامجات لتعوتو جوائز وديب سرقل مهرجان دوروم لقدمو تنازيم وجهات بعدات هي ناي حمد شهادات حيبا. مهرجان سنة كل ألف وعسرة وسبع دي مدينة أتلانتا جورجيا اقلق باكم سلطوما لباس حتى نحبري أتأمرت.
0: حمدك يا عاش عثمان أزيما دي بعد خبر من تعدد نيسا من حليب أم أولي

0: الدمانة عافية أجني سبتو زياد كل سنتنا التلاليو بتبل سقرات بدرجة وطن يوم 4 أغسطس اللي بأسمرة ذكرت أزيمة تقرير قلها اللقناتو من صالح موسى حبيب.
1: الدنيا السامن حليب أم حليب أم الأولي الدمانة عافية أجني سبتو زياد كل سنتنا التلاليو بتبل سقرات بدرجة وطن يوم 4 أغسطس دي بأسمرة ذكرت دي ببرنامج وزارة عافية مسؤولة وحدة علم مونة سيستر أملسة حقوس دي باس مع التكلمات حليب أم لقب أوسوك نبرا لإلى تحزيو بطبيعة للدالة نديف أقل عبوت وتطور علقات هي لحيسة صبت لبو مونة طبيعة كم سلطو شرحات حليب أم اندك أبادي بحليب صناعتكم من التنكب لو الدائرة تعدعايات بزحكم هلا لشرحات سيستر أملست اللي قلت كرع مات دي بأساسيات ونايت طبيعة لا تمونت جنا اقل ركزا هدك حبر حسر لطلب دايكم سلطو افهمت اتوزارة عافية مسؤول وحدة دروس وقومات السيد امانئيل قرماسين بجهتو لسامن متنفع حليب ام دي بأجنيت مال قلت كسا لتأتنايت كم سلطة عند شرحا عبوت اجنيت قل امات ليت على التعرف مسؤولية سبت يكون دور سيوا ومعايا قل عبي اتفاق اداء دي بمناسبة بمحبر حكايم اريتريالة مرحة دي بحليب ام لركز اسباب اصبروت شافق ودور ابج دي بطبايلة تاين محبر قومات قبعا مشاركة حقولة ودو هدق هلويت مو على اجنيت دي بمؤسسات اقل فياح اقل امات لا تتهيب عرف ولادة تعديل اقل قبعتا ولا قبعت فازعوت اقل الدق ابتفانو اللي كنا دي بنتو بمناسبة لسامن دي بأهمية ومنافعة حليب ام لقبت جقرة امر عام لتعوتو جوائز تهيبو كل سنة من يوم حتى أسك 7 أغسطس لتتذكر الدنيا السامن حليب أم يوم عامت بدرجة علم قل 43 بدرجة وطن نهية قل 44 إينتا تتذكر هالليل.
0: شكرا وضع حبيب. وزارة خارجية تقل أنفارة دي متنزام كي واندر التبات دي بيوم 3 أغسطس دي بدوارات بيت قرقيش كي ونزمت لا كي واشتل وحفر شتل لا قبل 300 متر أكرت لكم كم علام مشتركة دي بها بور أو رأي كنا لا مسل مثل شتل وحفزت عجي وماي وتربت لقي شغل دي بقابهوت متبادل حال الجو وحفزت دوار دور سبت بوق للتلالة فانو. وزارة خارجية من سنة كلف عسرة وكلن دا أنبتت دي بدوارات ماي دمنا بيت قرقيش أكان عمار سابتت اندت أبتت كل سنة كيوه بقبين الزمس سرقل كم سلعلت لتأمر. فرع وزارة عافية تقليم قاش بركفهم مجتمع دي بأبصار دافعو تقع قل لعبة ومدافعته قل لدمن لأمام محاضرات قل مسؤولين إدارة دوايح لجان دقاقيت ووكايل شعبنا الزمان لبسم مهنة عافية لتهيبت محاضرات تقع ومشاكله قل راقبته قل لتنسق لبو مصدارات أبصار دافعو تقع بهم الليلة تمتز مدرة عافية واقتصاد وأهمية نظافة ودوار لكسس علام مسؤول كدمات عافية مديرية شامبك ونرست والد مكيل لمديرية تقع من تدوارة سبتة مثل سب شركة بتقب سدايت تفازعات ومحاضرات كملت هي بندي حبرة مشاكل تقع قل تراقب كل أبصار واجب قل الشك بتفاقدام عدوية تقع دي بلد دهرة درجة قل تكرجه التروت كم تقلب اندي أفهما دي بلد قب كادم دور مشاركة مجتمع قل لعبة اتلا تفاقد ناموسيا سنة بجديدة قل تنفع بجاجو اتلا تفرق تحفر وماي لتثبت أكانات قل تدفن ولندف كم سلوجب حبرام وكيل مدير مديري الشامبوكو السيد طارق أباي بجهته فدلا بسب مهنة عافية لتهي محاضرات فهم شعب دي بلا توكلا كم مت كم سلان دي حبرة دي بلا قبجود إدارة مديريات كم سلت السادة مسلوم شرحا. مدينة كرن بثلاث نقاط أو دي بثلاث نقاط شوك وقال لها اللو ألف واسس مت مشاركات فرار عمار درسة فهم دي بقانون قال لعبة من يوم 3 جولاي أسك 3 أغسطس محاضرات تهيبان لمحاضرات دي برؤية وأهداف بوليس إرتريا أهمية مهرو أتكارا من مهرو ومشاكله منافعة ومدرة آلات تكنولوجي وولف ومدرة لركز علام قائد قال أي مركز بوليس كرن سرجنت بأمنة كبروم أقد هدفنا إلى محاضرات درسة متمطور لكي عمر قانون وأخلاقيات إقل سبق التوم وبسوالف مجتمعهم إقل تملكوه أتفاقات كم تحبران درس بجاتهم كم إلا لمس المحاضرات إقل التلالة تحسبوا. أسكلا تابعوا لا تنحكم أخبارك أبتعد تعلمت عديت بأخبار خارج قلقب لكم. مرحبا بكم بدقمان دي بأخبار خارج من تعاد رئيس دونالد ترامب من واسك مينات دي بتقب حركة مراكب قرور العالم منع حقوالا إرفع أيو دي مراكب أمريكا كسار لسبب هجوم كم سالت وده إيران حذرت اللي لا شرح رئيس ترامب دي بإيران جقت أقلق بق لا منع كم سال أدك أبيو حقوالا شرحاته اللي كان دي بأنتو رئيس دونالد ترامب فنجي أمريكا وإيران هدق وده كم سال هلالا حبري حكومة إيران إتكبتتو حكومة إيران دي بقضية خليج هرمز مثل حكومة عمان دي يكون مثل أميركا تهدك كمس الإهليات والدحات رئيس دونالد ترامب دي باتفاق قلت بتحنا يدونغو باباكت هيوبا كمس الهلان دي حبرا اللي حقوي قبقى أسك تسلم لقصب هجوم كمس الودهي حزران بأتفاره رئيس دونالد ترامب دي بقى الحزيو هدق قلقته كم يكون لا ودحت إيران أمريكا لا قدم إلا لتبتحتنا مفاهمة مذكرات اتفعل قلقته وعلت لكيد أمريكا وإيران لا بتحياهنا مفاهمة مذكرات اندي كيدت من يوم 13 جولاي متبادل زبط ودي حقول عليات الوقت اللي بطوراتكم سلها اللي لتأمر اتمأن بس سنة كل ألف عسرة وكل إلاقة حرب يوكرين التلوكد اللي دي بلا أكيد درجته كم سلبت عيمات أخبار شرحيان اللي لا تحبر روسيا ويوكرين دي بسلس وأربع أغسط بوديهم تبادل هجوم ليت من كل إلا جهد حد سلاسة نفر حقولات قتلوتو إباسك إلا التلالل اللي حرب دي بكل أمعل زي السسة كم سل جارحة ودي مالية كسار كم سل جريت تقارير الحبرون لا حرب بقياس وجنس رحيب كم سل هلا تقارير الشرح حل سلام شافق حق أي ركبة مشاكل إنساني قل سبب كم سلقدر حزرو بنية تحتيات عسكرية مؤسسات طاقة ومواصلات أقد أهداف هجوم كم سلتوم تأمران لحرب بسلام قل سكب من ما على أقلو بأتصاور نيتو دي بلد كيلم متزق كم سللا لحالة من قروب لتابع جهات الحبرو نايدون قوب خبر هند وأوزبكستان دي بتعدين بزحلي اللي تركب معادنات قل السادة كم تنحب ريان كل إلا دولة يوم 4 أغسط دي مدينة نيو دلهي هند دي بوديه هدق وزراء خارجيات لا مجال قل التطور حبر كم سل شقيا أتأمريا بأساس لا بتحت له الليت اتفاقية شركة هند دي بأوزبكستان دي بأفريوت لمعادن لركزت قصة رسمال قل للساداتو لا اتفاق دي بأدقاء باقتصاد كل إلا دولة دور السني كم سل لها اللي قل لحبر رئيس وزراء هند رانين درامو دي اقل فعاليته كم سلقدم هيات امران انبال اللي هند واوزبكستان دي بأدك ام مجالات دفع واقتصاد حبر اقل لشكاية كم سلتن حبر يا كل ايام كم كفل نايلام مبادرة لحبر سنة كل الف عسرة وحمس حد كل بليون دولار لعلمة بادال تجارة دي بلت متساسة للسنة بعطوف اقل عابيه كم سلتن حبر يا ارس اخبار انده دقم كوكل صارح منكم مسؤول شؤون تنظيم الجبهة الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة تقل مشاركة مهرجان إرترين سكان أمريكا السمينار ودام الدنيا يسامن حليب أم بدرجة وطن يوم 4 أغسطس دي بأسمرة تذكرت وزارة خارجية تقل أنفارا دي بدوارات بيت كرقيش كيوان الزمد إيران تقل أمريكا اتمراكب عدو هجوم كم سلت ودي حزرا اتمأن بس سنة كل الف عسرة وكل لقن سحر بيوكرين التل وكد اللي دي بلا أكيد درجته كان بتح إيمات أخبار شرحية هند وأوزبكستان دي بتعدين بزحلي اللي تركب معادنات إقل السادة كم تنحب ريا قل لما تابعتكم دي بحمد قل يوم مسيت دوليل على أخبارك بتعاد وخارج دي بقل لنا تمام مسلة اللي برنامجنا مسيت كيرو بركت

أتا كان شغلك مع الأجنية تحقبك جنا كات وقت تتأبي جنا من حليب أمو قلت كبول وجب منافعت اتوقت ركبه ومن كل هي أمات إبراحت شغلا شقيه

0: اللي ابتدأت حكومة مؤسسات عافية مدنية محابر بأفراد وجميع الأشهر كديبو لإيلة كم جهود وديات أما دي بكل أكانا شغلا مع على جنيتان بأداليوت كما حزيق اللاطبيا نعود تغلن بي مستقبل أقمام ندمن
1: تم بال سلس مرزي مرحتن ليك أنا نسرعت بلسقنا نبحرن أفدق بحرن أملكتهم وقحيت أبحزق ربوهم زلو حدستي زس دمو محاسبات متحزي بلومن
2: ودب هار دار تشاكم هيد بحرون بابويك أدو دار تشاون مامتات يميلا مراج إميك أربو مهوران أدو
1: أفدق بحرن مركب إتيوبيا نبحري كابتبقو أسلمتاي بحرنا بإتيوبيا زي متسل
3: وهو ياو ground breaking سيلكك يقبل بقى تغنانيا مالتنو كباهرن أصفانو مالتنو بليلا باوال مالتنو
1: اتوده مستهانسي ما يفنو بقى تراخيبو مالتيو مغيح بحري أصفحنايو مالتيو
4: كزي جمران اسكا عصب درس يالو أكابي بنقفر
1: كابزي جميرنا كساب كبابي عصبن كيح بحرن مسنقعت وتسيتو كميك خون
4: مصوانا بنتك أبنبرا ياكال تساكاقن براساتشن من هو دبوش مفتارن نجلالن يميلون
1: بمسوع كنتك أمين يرد ليتنا نسو زيك ألتخوينقن بعلنا ودباتنا كنفتر نخيرها بهير عفر المريتون حدا كابتي كمت ألعيك خونو مزفح حرو ذلو أجندايو بهير عفر إتيوبيا ويبلون اللو
5: عندهم لوكلاند مون على بدر ترانجي يا فارس بدل
1: اب كل زل سومالاوي بحرنا تتقمي ابي تشبيا زل سومالاوي انتي سلاذ بدل يتخلكي بزل
6: حزب الزيم قال لزيام قال لمندن نو لبيتشا يتكلكلو
1: تم بال سلاس مرصه نا امريكا تشاينا روسيا اوروبا افريكا انت زاري بلقو
6: اباكاچون شامغلوننا مفتيامتو ቀይ ባህርን ኢትዮጵያ ለማጣት 30 አመት ከዚያ በላይ የወሰደ ትግል ነበር ታቃላችሁ ሌላ 30 አመት ያስፈልጋታል ብዬ ግን አላስብም
7: የፋኖን ኃይሎች ማሸነፍ ያልቻለ መንስነ
1: ትምባል ስለዚህ ማለት ሰነዳዊት ፊልም አበሪ ቲቪ ረቡዕ ሸዓተን እሳን ሐሙሽተን ምሽት ድህር ዜና ትግርኛ ከመውን أبدقما كأدام عصر تخلطن حمسان كأثري دحرتينا تقرنيا تم ببال سلز مرزي سنة داويت فيلم أب إري تي في

عمر حملة وفواكه أورود من أبنة أساس اقتصاد أريتريا كمتو وحد سسة من مت من شعب أريتريا اتحرس بعمت التاكم سلومة ات عمر حملة وفواكه كملة التنكب تقارير وزارة حرس الأكد أريتريا لتفناتا قل عمر جرادين لقبي باكات لتملك دولتا هدفه تاني نايلا من أقدا كفال وراتات حرس لاتو عمر حملة وفواكه هيني دمانت نبرة ومونت قل أكدوت بخط شقل اقل اوجدوت دبر اقل اسرتوت تصدير اقل اتنايتوت برور اقل مدنوت ودنقوبة عبوت اقتصاد اقل حققوتهم.

0: قدمي إذا من الكوري بغبغت عبيه خمزي ترين تاكشن كي قلقم بيور ولا ثلاثا حمشتني قبري هولوين سميع له
1: أي تؤمنهم أي تؤمنهم سمعي خلقا؟ قلت لا ليهم كلقا؟ دك ثلاثا حمشتين عمتين أو لخا نحار مستلا لخا يوم تاسير وريتو بالكاس دك حمسان سلسة عمت فينو تنوغا ما غيطو
0: إزي قلت إزي يري إزي أو أخلوني مسبركي أو أخلو بعلى خدمة سكرية إيه
1: بيبي فيس كيكو إيه سمعي خلقا؟ ترى تصفح زبالي نوي حكوماتو شكرا فريز ويد ما جب جب تغنى تمراتي
0: كتفوتو يا أخي أي تتراتري ناي قنزب دخلنا تمر ناي ملكع دخلنا تيبولو
1: بقى ما ود
0: كود
1: ود
0: بقى بلا أنا نعو رخيبة ساعة البوتان فلي كنا قركي
1: بقى
0: شو هرك شو ودينا يا حميدة يا حميدة
1: وي مسفر
2: إذا خلو مويان هاتن فلتقتن كلوات زيت تتأكم عبر مهلاوي
3: إذا أبي رأينا لو زلناكو نعانا يوتراس زيت تتأكم كوين السمعان نامبر نعاكو أزي عبنا قري
4: حقا خيئ مخنياتو كتم مهار قنزب كتعري عدمي أخي تردى أمسكرا إتو لا تروح بول جيزي أمس حالفة قدني أنا بزل لتغطكي
5: يا جماعة تركير نحن هذا القصبات لسنا ما حبنا عن المهار زهبت من نهابتو ولكن بآخر هابتنا شي شاينان زو سنان دلي سمي دلينا نسود ما نحن عز مسل ولدنا.
3: أمو زي أكو هفتن كعبدان كتقللان عدمي نقصنا تازح لفت كي كنت. عدمي أب بجوبو استد أقامات له. كافتهم دحر موتهم نهاجرهم إنه هزبومن قبل علم أبرم حاولت تخيلهم كخارج زدالي كم أم حانتي أخمان كتكون.
4: واه. هبتخا خانم ويا خا. كم نقول كسر نهاجر كوا حليف خا أنا عالم كتبر كتكل خايت أك.
3: سلازنا سايكولوجي ممير زدلي أمبر والحنت سجم يبلا.
2: واه.
3: هتجيبك في أبي أختم مهر. ايكونن اذا شجره زلونه ولات حته كم تنبوزه حد صغبره ولات كابدا صخته ماتان صحه معباي ويد ما عبد الدق خيدا ولات نمر كامل اخذتك مس دكتورات كتمخري زغبا
6: با يا خزي يا صغير اندر با نحن لنا نقولو نحن وسيده دي تورسنا ني تعينا با
3: شوي قلعه ما شفتي

0: تغدي تبلعي دوز حساب تليفون كنت وعس لا سمعك الناس دوز شو مقوم بيلك أم خاب قوم ترى توعك
1: يا لا تهدا أنا ما سأب على البيت لا تهدا لي خا نروح نجير كاي دخل ميرسي خمسة بلني
0: وانت ميرسي ميرسي تي هاني حبيبتي شك شيء كم زبل مبري
1: معك أخو مو زبل يزبل عني
0: نص خاري أخلاقه ورد شوف لا زغاني علم خريكي ونهلا خامل
2: ميرسي شكرا
1: مرة أسل مرحبا بخاز بالك قول له تقبل لك يا اخا
0: واو بتعرف فاسيري دروي بحوي مخان خافريتك
1: هو كميدا اسمع عنده انا متعب على البيت يبكى يا خطا يقول له لني
3: ميرسي بالطعم يا دنيقك دقاوت رايتك مو يا غن صراحه كنت قد ناقص نحس حجي خا وش طول بناخي مره سلي بنت
1: ثانك يو امو ناي متعب على البيت كخون مريت كانت يا خا
3: بملو لبين بر
1: سمع اسكا اتا دحري شدشت ورحي كنت مرعوا حسب كذا اللي خا صار ما بك الدربي هذا اللي خا ايت بالو عطال
3: من نقرك
4: سارون ازيري خلخ السوسو حموغي نعطيك نابها بتام شوط الله

شهدوا على فضل طابت اوقاتكم نشرة وهار الفضائية التي هي لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بالكفاح والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية يعقد ندوة للمشاركين في مهرجان الاريتريين في الولايات المتحدة. احياء اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية على مستوى البلاد في اسمرة. وزارة الخارجية تنظم أنشطة نفير في منطقة بيت قرقيش. ترامب يؤكد عقد محادثات مع إيران وطهران تنفي. استئناف التجارة الحدودية بين الهند والصين بعد توقف دام 6 سنوات. واشنطن توقع اتفاقية لزيادة مكونات أنظمة صواريخ باتريو الاعتراضية. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. عقد مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف سايق ندوة للمشاركين في الدورة 52 لمهرجان الإريتريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية. وركزت الندوة على الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، حيث أوضح أن الشعب الإريتري بفضل وحدته الوطنية والقيم التي ترسخت خلال سنوات الكفاح الطويلة تمكن من تجاوز مراحل متعددة من التحديات والصمود، مما مكن إريتريا من أن تصبح قوى السلام قادرة على الإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر. وأضاف أن التحديات التي تواجه البلاد في ظل التحولات الدولية وعدم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي ليست بالسهلة، إلا أن الإنجازات التي تحققت والفرص المتاحة تهيئ الظروف لمواصلة مسيرة التنمية بدعم من المشاركة الفاعلة للإريتريين في الداخل والخارج. هذا وانعقد المهرجان السنوي 52 للإريتريين المقيمين في الولايات المتحدة تحت شعار صمودنا ضماننا بمشاركة عشرات الآلاف من المواطنين وأصدقاء إريتريا خلال الفترة من 31 من يوليو وحتى 3 أغسطس في مدينة دالاس بولاية تكساس. وشهد مهرجان هذا العام تنظيم برامج متنوعة شملت عروضا للفنون ومعارض للتاريخ والهوية الوطنية وجناح للكتب وفعاليات للأطفال وأجنحة للجاليات وجناح مدرسة الثورة، إلى جانب عروض ثقافية وردوات ومحاضرات مهنية ومعارض للابتكارات والخدمات، فضلاً عن أنشطة رياضية متنوعة. كما نظم بمبادرة من رابطة المهنيين الإريتريين ملتقى مهني ناقش دور الكفاءات الوطنية في بناء البلاد، وأبرز استعداد المهنيين الإريتريين لتسخير خبراتهم. وفي ختام المهرجان جرى تكريم الفائزين في المسابقات المختلفة، كما منح الشهادات التقديرية للهيئات والمؤسسات والأفراد الذين أسهموا في إنجاح فعاليات المهرجان. وأعلن في ختام المناسبة أن مهرجان 2027 سيقام في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية. تم اليوم 4 أغسطس إحياء اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية على مستوى البلاد في العاصمة أسمرة تحت شعار الرضاعة الطبيعية هي الضمان الأول لصحة الأطفال فلنستمر فيها لأكثر من عامين. وفي كلمتها خلال الفعالية قالت الممرضة أملسة حقوس مسؤولة وحدة التغذية في وزارة الصحة أن حليب الأم لا يحتاج إلى أي عناصر غذائية إضافية، فهو جاهز طبيعيا ونظيف ويعد أفضل غذاء طبيعي لنمو الطفل وتطوره. وأشارت الممرضة أملسة إلى ازدهار الإعلانات المضللة التي تحيط من شأن حليب الأم وتدفع نحو استخدام الحليب المصنع، مؤكدة أن هذه قضية راهنة تتطلب نقاشا واهتماما مشتركا للحد من هذه الظاهرة وتشجيع الأمهات على التركيز على الغذاء الطبيعي والأساسي للرضع. وصرح مسؤول وحدة الاتصال والتدريب في وزارة الصحة سيدة مانيال جرمازين بأن هذا اليوم يشجع على الرضاعة الطبيعية والاستثمار في الأطفال، حاثا على تعزيز دور الزوجين والمجتمع، إذ أن مسؤولية تنمية الطفل لا تخص الأم لوحدها. وشهدت المناسبة التي أدارتها جمعية الأطباء الإريتريين حول حليب الأم ورشة عمل ركزت على أسباب الفطام المبكر ودور الآباء في الرضاعة الطبيعية. وعقب المناقشات دعا المشاركون إلى توسيع نطاق توفير خدمات رعاية الأطفال في المؤسسات ومراجعة ترتيبات إجازة الأمومة وتعزيز الحملات. وفي الوقت نفسه وزعت الجوائز على الفائزين في مسابقة المعلومات العامة.

والتي تمحورت حول أهمية حليب الأم وفوائده. هذا ويتم إحياء اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية سنويا في الفترة من الأول وحتى 7 من أغسطس، ويحتفل به هذا العام للمرة 34 على مستوى العالم وللمرة 24 على المستوى الوطني. نظمت وزارة الخارجية في 3 أغسطس أنشطة نفير في منطقة بيت قرقيش، وتضمنت أعمال النفير حفر غنوات متدرجة بطول 300 متر لقرص الشتول. وأشار المشاركون إلى أن مثل هذه الأنشطة المتعلقة بقرص شتول الأشجار والحفاظ على المياه والتربة تساهم بشكل كبير في مكافحة التغير المناخي وتحقيق الاستقرار البيئي، وأحثوا على مواصلة تلك الجهود. يذكر بأن وزارة الخارجية دأبت على تنفيذ أنشطة نفير منتظمة كل عام اعتبارا من عام 2022، وذلك بتخصيص مواقع دائمة للتنمية في منطقتي مايد منت وبيت قرقيش. نظم فرع وزارة الصحة في إقليم القاشبركة برنامجا توعويا استهدف مديري إدارات الضواحي وأعيان القرى وممثلي المجتمع بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بوسائل الوقاية من مرض الملاريا والحد من انتشاره. وتناول البرنامج الذي قدمه مختصون في القطاع الصحي طبيعة مرض الملاريا وآثاره والإجراءات اللازمة للحد من انتشاره وأساليب الوقاية منه، إضافة إلى الأضرار الصحية والاقتصادية الناجمة عن الإهمال والمحافظة على نظافة البيئة. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية في مديرية شامبوقو الممرض تولي ميكيل أن المديرية تعد من المناطق المعرضة لانتشار الملاريا، مشيرا إلى أن حملات التوعية والأنشطة التثقيفية ستتواصل بالتعاون مع الشركاء، وأكد أن خفض معدلات الإصابة بالملاريا إلى أدنى المستويات يتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع، مشددا على أهمية الاستخدام المنتظم للناموسيات على مدار العام وردم وتجفيف البرك والمستنقعات ومصادر المياه الراكدة التي تشكل بيئة مناسبة لتكاثر البعوض الناقل للمرض. من جانبه أوضح نائب مدير مديرية شامبوقة سيد الرغام باهي أن برامج التوعية التي ينفذها العاملون في القطاع الصحي أسهمت في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، مؤكدا استمرار دعم إدارة المديرية لجميع الجهود الرامية إلى الوقاية من الملاريا وتعزيز الصحة العامة. قدمت شرطة مدينة كرن برنامجا توعويا استهدف أكثر من 1600 طالب وطالبة من المشاركين في حملة الطلاب الصيفية التنموية والموزعين على 3 مواقع عمل، وذلك خلال الفترة من 30 يوليو وحتى 3 أغسطس بهدف تعزيز الوعي القانوني. وتناول البرنامج عددا من الموضوعات شملت رسالة وأهداف الشرطة وأهمية التعليم وآثار التسرب المدرسي إلى جانب الإيجابيات والسلبيات المرتبطة باستخدام وسائل التكنولوجيا، إضافة إلى مخاطر السلوكيات والعادات الضارة وانعكاساتها على الفرد والمجتمع. وأوضح قائد مركز الشرطة الثاني بمدينة كرن الرقيب بإمنت كبروم أن الهدف الأساسي من هذه المحاضرات يتمثل في توعية الطلبة بأهمية الالتزام بالقانون والتحلي بالأخلاق الحميدة بالتوازي مع مشاركتهم في أعمال التنمية. من جانبهم أعرب الطلبة المشاركون عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين أهمية استمرار تنظيم مثل هذه البرامج التوعوية. تعرضت مديريات عبد القيح وابن حيلي مندفرة ودباروة لأمطار غزيرة مصحوبة بالسيول والثلوج والرياح، مما أسفر عن خسائر في الأرواح وأضرار بالممتلكات والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية. ووفقا للمعلومات الواردة، فقد شهدت منطقة مايشالوت التابعة لإدارة ضاحية كودوفلاسي في مديرية مندفرة يوم 2 أغسطس شهدت أمطارا غزيرة تسببت في إلحاق أضرار بمبنى الكنيسة وعدد من الأشجار المعمرة. وأفادت التقارير بأن الحادث أدى إلى تلف مخطوطات دينية قديمة إلى جانب عدد من المقتنيات الكنسية، كما تعرض سور الكنيسة للانهيار بحسب ممثل المنطقة. وفي مديرية ابن حيلي تسببت أمطار مصحوبة بعواصف بردية هطلت يوم 29 يوليو على منطقة عدي غوسي في انهيار جدران واقتلاع أسقف عدد من المنازل والمسجد، كما أصيب طفلان بجروح، إضافة إلى تسجيل أضرار في الأراضي الزراعية. وفي مديرية دباروة تعرضت قرى أمادر وهركود وعدي قرد يوم 27 يوليو لأمطار غزيرة مصحوبة بالثلوج أسفرت عن أضرار جزئية في المحاصيل الزراعية. وفي مديرية عبد القيح شهدت منطقة مايني هوغ يوم 9 يوليو أمطارا مصحوبة بالرياح والثلوج أدت إلى وفاة طفلتين تبلغان من العمر 9 و12 عاما بعدما جرفتهما السيول أثناء رعي الماشية، كما نفقت 55 رأسا من الماشية ودمرت السيول نحو 360 هكتارا من الأراضي الزراعية،
إضافة إلى تضرر 3 منازل سكنية وفقا للمعلومات الواردة. مشاهدة الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ثمة محادثات جارية مع إيران، محذرا من أنها تمثل فرصة أخيرة لطهران لإبرام اتفاق جيد ينهي الحرب المستمرة منذ 5 أشهر، إلا أن إيران نفت إجراء أي مفاوضات أو وجود خطط لذلك. وتشير هذه التصريحات المتضاربة إلى ضائلة فرص التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب في المستقبل القريب. وقال ترامب للصحفيين خلال فعالية في البيت الأبيض ردا على سؤال عن وضع المفاوضات أنها جارية حاليا، موضحا أن الأطراف تتحدث بناء على طلب من إيران والسعودية والإمارات وقطر من بين جهات أخرى. ونفى إسماعيل البقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات ترامب قائلا أنه ليست هنالك أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، ولم يتحدد موعد لأي اجتماعات. وأضاف أن إيران ليست لديها خطط لاستضافة وفود أجنبية أو إرسال مفاوضين إلى الخارج في الأيام المقبلة. استأنفت الهند والصين رسميا التجارة عبر الحدود من خلال ممر ناثولا في ولاية سيكيم بعد توقف دام 6 سنوات، مما يمثل خطوة جديدة في الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي. استأنفت التجارة عبر ممر ناثولا الذي كان جزءا من طريق الحرير القديم بعد أن اتفق البلدان على إجراءات الرقابة والتشغيل. وسيفتح معبر ناثولا الحدودية التجارية من مايو إلى نوفمبر من كل عام. وأعلنت حكومة ولاية سيكيم عن تحديث نقاط التفتيش المشتركة في المنطقة الحدودية وتعزيز الإجراءات الأمنية. كما تم تعزيز قوات الشرطة بما في ذلك نشر وحدة نسائية لأول مرة على الحدود مع التبت. ينظر إلى عدد فتح طريق ناثولا التجاري على أنه تطور إيجابي في العلاقات بين الهند والصين. فبعد اشتباكات وادي جلاون عام 2020 عقد الجانبان جولات عديدة من المحادثات العسكرية والدبلوماسية، محققين بعض التقدم في سحب القوات من عدة نقاط توتر. وقعت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية مع شركتي لوكيد مارتن ونورثروب جرومان لزيادة الطاقة الإنتاجية لمكونات أنظمة باتريوت والثادة الاعتراضية بقيمة تزيد على 3 مليارات دولار، مع تزايد الضغط على مخزونات الأسلحة الأمريكية نتيجة الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا. وتأتي هذه الاتفاقية التي أعلنتها وزارة الحرب البنتاغون وشركة نورثروب عقب أسبوع من الإعلان عن عقد مع شركة لوكهيد مارتن بقيمة تصل إلى 58.6 مليار دولار لإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيانه أن الاتفاقية الإطارية ستتيح زيادة إنتاج صواريخ باتريوت ب3 أضعاف وأنظمة ثاد ب4 أضعاف، مضيفة أنها ستوفر مصدراً ثانياً لمحركات صواريخ باتريوت الصلبة وستزيد إنتاج أجهزة أمان الإشعال. في الخبر الأخير، قالت إحدى منظمات الإنقاذ ومسؤول شرطة محلي في باكستان أن ما لا يقل عن 17 شخصاً قتلوا فيما يشتبه بأنه تفجير انتحاري وقع أمام مركز للشرطة في شمال غربي البلاد. ووقع الانفجار في كابل بمنطقة سوات الواقعة بأقليم خيبر بختون خوا. وكان هنالك تجمع المؤيدين للشرطة من السكان في كابل، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم يستهدف هذا التجمع. وأعلنت حركة طالبان الباكستانية المتشددة في بيان مسؤوليتها عن الهجوم وفقا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. وتصاعدت أعمال العنف في المناطق الحدودية الباكستانية بنحو حاد في الأشهر القليلة الماضية، مستهدفة في الأساس الجيش والشرطة. وتلقي الحكومة الباكستانية المسؤولية على حركة طالبان الأفغانية في هذا التصعيد، متهمة إياها بتقديم الدعم للمسلحين، وتنفي حكومة طالبان هذه الاتهامات. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية يعقد ندوة للمشاركين في مهرجان الإرثيين في الولايات المتحدة. إحياء اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية على مستوى البلاد في العاصمة أسوان. وزارة الخارجية تنظم أنشطة نفير في منطقة بيت قرقيش.

هم يؤكد عقد محادثات مع إيران وطهران تنفي. استئناف التجارة الحدودية بين الهند والصين بعد توقف دام 6 سنوات. واشنطن توقع اتفاقية لزيادة مكونات أنظمة الصواريخ باتريوت الاعتراضية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: تتوفر للرضيع فرص الحصول على حليب الأم في وقته المناسب، وتتوفر له جميع منافع الرضاعة الطبيعية، وتؤدي الأم عملها بارتياح واطمئنان.
1: بدعم من الحكومة وبالجهود المتواصلة من المؤسسات الصحية والمجتمع المدني والجهود الفردية، يتم توفير الحضانة للرضع في مواقع العمل، بما يمكن الأمهات من الاطمئنان على أطفالهن وهن يؤدين عملهن بالقرب منهم، ويمكنهن من إرضاع أطفالهن، وهكذا نضمن أداء العمل وسلامة الأجيال.

0: صح يبلع يولدها يسررها نيلت يسررها تو نيلت نيلت هذا خلوها كي تطبع خلوها رقمة هوني صبوا حليبنا حجمو أبت عبيت كاس عمو مسيو
1: كم تسمعوا زلكم كنتا تأمروا أبو يسقاي ندحريت بمملاس بزوح نقر كذكر لتسقى ما يكونن
0: أدي أمر إحن نمر أبو يأي نمر نموتي إنصاري أدي أمر إحني
2: حدار محمد نيرو
0: هو حدار أصعلمي يندب لك يلغون هموش تودي كل سلسة قال شو مانتي أنتو قال ميتهني أبي شامبوكو ورد مسفلت ورد مسفلت عصب برخيباتا أبا ميتان نمبر مسفل ندحاني علي فيه دك أيبو ملو مالو هذا أصل لها الزلمة برق عصر شو من عند عصر شو من تي نسو كل تشع عصر سلسة عتوقي وقالو أبي برون تحجي دينك هذا اللي هو ذودي
1: بتوسخي أبوي سجاي أبعد من أسنتهم كابدر كوبلوم جزء حدا إنجليز مهانو بخمسة سكروا
0: أنا حدا دي ذودي أب إنجليز حدا درجة سبيت متني وحدا إذا عينته نتنحى غورث اليوم ولا قلة كيف تو شديش تخبتي من سبتين شديش تخبت شيء تي قاندي قري قاندي قري أبي برم براس السواي بعده على صحيفة ملشنا فترار مسون فترار مسون ولدي النجمات قرز غير ده حد زي واري أم ساتهم حياة هذا هبتامات رأيهم هبتامات نفعات بعد ده جت رأي أني هباتهم سئلي ناي كركر بذا قلنام كركر يشتي كلبي سيليا يبومني زغالي سب كل صعدة ورقة تقول خوي دنبر كم زناتي أي بل تترار مسون تعويت اللي وحمنا سيلة زلنا مخابت سيلنا ناوب بمبر تحرشان ما حرشي برا ما قرمز سعيني وما كنا سعيني دي مسو نفسي هم زندوالنا حليفنا يطبقوا ودهي مع ريتة عمو تابوان دي
2: حدين تايخمتكم لانيركم
0: شوفات برتيعو هو شوفات برتيعو حدا ما عالت بعد الزباعي كسقر كل غصة كشوم لي زمكارو سو شيء يتم من جوم كابا نداشكو كوم عد الزباعي قبري صاني حابا ابتا قبري يتوي لهم سقوعي لهم ناري تم قبري فزز يلوم تايتو هنكم يهم يلومني ورقة دلكم ورقة هلن بعد ورقة يقدي بلكم من دعان نعدو على غير الله هنا برم براس اسفاي اوي الزفلت ان الرغيبة يقدفو ودا ازداء ني ابو عجوان ديو لا تبالي ابو يحال ما تقتلو انبس هقتلو اي سرحني نرو نزو ما كابتقل كل تسب عدي صعد عدي حدسب عدي محلت حدسب نزيهم وسدهم بحدكتي عجي خاتو سوني سوليس ربع ننات قال لك السخام ستوكش كام مسواع هيا كلاتهم يوقعوها تم القرب اتحاد مسواع طامع تدمع اتحاد انتايلو حانيتا فوتو انتايلو حانيتا ايلو ووي أنا عينا تدين قريا قد يعيب لاني قرفائي نخلات هابو ملوه أنت قدف كيتي خسر تقولو بل تمسعنا الله هالرأي فني تقدف نزا عينا سانكور نزا عينا
2: أباهم دي؟
0: عاركو نبوي نزي أسمشير أبلاتا
1: كابزي بمقتال أنبسا بمقتال حانيتاي زبل شمت وي معارق زتقبلو ولادي أمون أبت زنبورو زنبورو عب كبري كم زنبورو ميوم وسيهم زاربو
2: حجبهم حانيتا يمنيرو
0: وحانيتا انتا يودكم مشلقوا منقودا حخلي سربادا أبدا حانتما أدي يودق زغلو مرعا مستاك بهزبي يودق يتخبري ناتهم ناتو عراي ودخبور مصدقي كل قبري ما ببي ما أدو يسرع شو عنسو قولوا أب سلسة بكلتة بكلتة بكلتة ورجعوا النتيجة تأشموا

0: فنونا بمقتال تركبو زخبركم تعذبتنا كما يتوعلم فركم على تنفرغان أخيو نلوم ربع حمشتنا حسس تدالوا هاقراون زيناتات حيزلكم قريبا زلقو استيفانوس قرماي نمقتالكم بخبر ندعدمكو بغندي نتبتاتي فلم منيستر فتحي عمتاو أخيبا قم بمكيات أبوت أنه مسامة دبات سرح زاتيوم فستيفال ايرتراوين نبرت معراب كندا ابي ايدمنتون بدمكت تخايدوم علماوي قناه تسابادة بدرجة هاقر نمبل 24 قزي اباس مرا تذكيروم تركي قبصن قطرن بمتحسم مع مقرات تغسي لإسرائيل كونينن متن علماوي كتاو وفري أبكل التشحن إسران شدوشتن نتزد اللعبيات كمزقب كمزي كل تأميتهم أبز حلفة ثلاث عامتات بدرج علم أسكا في برسات عمباباتات بحر تمزقبهم زرزر زينام منيستر فتحي أباس مرا أبزا كيادو نايكل التعام معالتات أخيبا قمقام سرح بمكياد أبدا نايمتعي مرباز زاتيوم بزعب هزي قازيت أنيا ساميل هابت ميكيال زدال واتساب تاوالو غرا مسكال غرا زجير كاربايوم
1: منيستر فتحي بسلستان أربعة الناس أباس مرا عمتاو أخيبا قمقام بمكياد أبوتن نايمتعي مرباز سرح زاتيوم منيستر فتحي فوزي هاشم أبز سمعته قال حمرت مدباتنا زخونة مرقات محبرة ولقلاونة لو مستفترة حدش حساب زيكونة سرعة أن بابره الزبير ترى كمون عدقاوي قدلنا ناطنة أم محبرة ولقلاونة استسرت من بارم أرديام أم محبرة ولقلاونة استهانسة كم سرعت وسرعة حقي نتاريخ بهلن من نتن هزبير ترازو كلب مخانو هزبا وسرت أو حيسو لعلنا حقي محبرة والسنيت كل مداول معتن هزبا وأمنيتان أم الدراخ وسان تراكم زلود ما قليصام منيستر فوزي أسعيبا كاب سدرابيت الجمر كم سرعت وسرعة حقي نتي زقلقلو حبرتسب ما أكل غيرو زهن نصب مخانو كينو مفتح كركرات أم عقاب محبرة ورقاتن سنيتن أقدا سنتو لعلم مخانو بزي مرد أثازي منيستر فتحي أبي كوم سرطو سرعة حقي كي بوخري كسرح مصنحو تدالي زلو تنوان أبزي مدايزي مسرس قبر كمزقون حبيرام أبتا أخيبا سبساب نطفتات أبيات فردن بيت صحفت أخبار حقن استراتيجاوي وطن حموش تعمتات كومون ممعبال سرعة حبريتان تكنولوجي نايتي منيستر زملكت مجلس مسكربة تساتفتي أبو جلتات تخفافي لهم أب مهناز كوم سرطو سرعة فتحي من محياش حقتات ممعبال سباون تكالون عقمي مبرخ نقحات حبرة السب أكبان ممعبال كرسي حق أبزولو زعفتات بسفحو ذات يوم أمود أثا منيستر فوزيا بدرجة من محضرات كبابي توديبو زكاية زلو تساتف هزبي بدقيق تقنقيمو مستاريخ لمدد كبرتات حبرة السب إيرترازسانن وانا ونفس لبسن ودابي بوقعك ووج مخانو حبيرام منيستر فوزيا بتوسخي حقتاتنا نعناخ مسلون شتتاتنا كعب

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها وزارة العدل تعقد اجتماعها التقييمي السنوي، إقامة مهرجان الإريتريين بقرب كندا في مدينة إدمنتون، إحياء اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية على مستوى البلاد في أسمرة. البرازيل تطلب مغادرة السفير الأرجنتيني البلاد. وفاة أكثر من 1700 شخص في أسرع موجات تفشي لإيبولا في الكونغو. كيم يو جونغ تهدد بخيارات عسكرية ردا على طموحات اليابان. أهلا بكم مشاهدينا. عقدت وزارة العدل يومي الثالث والرابع من أغسطس الجاري في العاصمة أسمرة، عقدت اجتماعها السنوي لتقييم الأداء ومناقشة خطة العمل المستقبلية. وأكدت وزيرة العدل السيدة فوزية هاشم في كلمتها خلال افتتاح الاجتماع أن ترسيخ السيادة المجتمعية يمثل ركنا أساسيا في برامج الوزارة، موضحة أن هذا المفهوم ليس جديدا على المجتمع الإريتري بل يستند إلى قيم المجتمع وتاريخه، كما كان أحد المرتكزات التي استندت إليها مسيرة الكفاح الوطني. وأشارت الوزيرة إلى أن النظام القانوني القائم على المجتمع يعكس تاريخ وثقافة وهوية الشعب الإريتري ويسهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التماسك المجتمعي ودعم التنمية الشاملة، إلى جانب ترسيخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات العدالة. وأضافت إن النظام القانوني المجتمعي الذي يبدأ من الأسرة ويرتكز على خدمة المجتمع لا يقتصر دوره على تسوية النزاعات، بل يؤدي دورا مهما في الحفاظ على الاستقرار والوئام المجتمعي، موضحة أن وزارة العدل واصلت العمل على تطوير هذا النهج وأن خططها المستقبلية ترتكز بصورة أساسية على تعزيز هذا المسار. وشهد الاجتماع تقديم تقارير حول أداء المحاكم والنيابة العامة، إلى جانب استعراض الخطة الاستراتيجية الخمسية للوزارة وبرامج تطوير أنشطة أو أنظمة المعلومات والتكنولوجيا. كما ناقش المشاركون ضمن مجموعات عمل عددا من القضايا المتعلقة ببناء نظام عدلي قائم على المجتمع وتطوير التشريعات وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية ونشر الوعي القانوني. وفي ختام الاجتماع أوضحت وزيرة العدل أن نتائج تقييم برامج المشاركة الشعبية المنفذة على مستوى إدارات الضواحي ستشكل أساسا للإعلان الرسمي عن تنظيم جديد ينسجم مع تاريخ المجتمع الإريتري وقيمه ومتطلبات المرحلة الراهنة. وأكدت الوزيرة كذلك أن الوزارة ستواصل تحديث التشريعات بما يتلائم مع المتغيرات ويخدم الأهداف الوطنية، إلى جانب الاستثمار في بناء كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة القانونية والخبرة المهنية والأخلاقيات الوظيفية، داعية جميع العاملين إلى مواصلة تطوير قدراتهم والإسهام الفاعل في تنفيذ خطط الوزارة وتحقيق أهدافها. نظم مهرجان الإريتريين المقيمين بقرب كندا تحت شعار صمودنا ضماننا يومي الأول والثاني من أغسطس الجاري في مدينة إدمونتون الكندية. وشهد المهرجان حضورا من مدن إدمونتون وكالجاري وساسكاتون ووينبينغ وفانكوفر وبروكس وريجيانا وتورونتو، إضافة إلى مدن كندية أخرى، حيث تضمن برنامجا حافلا بالفعاليات الثقافية والفنية والأنشطة الرياضية، إلى جانب عروض لفرقة الورود الحمراء في أجواء وطنية مميزة. وفي كلمة ألقاها رئيس لجنة الاحتفالات الوطنية السيد عقباي تسوى سلاسيه، أوضح أن مهرجان الإريتريين في غرب كندا يمتد تاريخه لنحو 40 عاما، مؤكدا أن هذا التجمع الوطني الذي انطلق بروح الانتماء وحب الوطن أصبح إرثا وطنيا يجمع الإريتريين ويعزز روابطهم أينما وجدوا. كما شهد المهرجان تنظيم ندوة تناولت المستجدات على الساحة الوطنية، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية، قدمها ضيف شرف المهرجان السيد إلياس أماري. تم في الرابع من أغسطس الجاري إحياء اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية على مستوى البلاد في أسمرة تحت شعار الرضاعة الطبيعية هي الضمان الأول لصحة الأطفال. وفي كلماتها خلال الفعالية
قالت الممرضة أملسة حجوس مسؤولة وحدة التغذية في وزارة الصحة أن حليب الأم لا يحتاج إلى أي عناصر غذائية إضافية، فهو جاهز طبيعيا ونظيف، ويعد أفضل غذاء طبيعي لنمو الطفل وتطوره. وأشارت الممرضة أملسة إلى انتشار الإعلانات المضللة التي تحط من شأن حليب الأم وتدفع نحو استخدام الحليب المصنع، مؤكدة أن هذه القضية

قضية راهنة وتتطلب نقاشا واهتماما مشتركا للحد منها، وتشجيع الأمهات على التركيز على الغذاء الطبيعي والأساسي للرضع. وصرح مسؤول وحدة الاتصال والتدريب في وزارة الصحة السيدة مانويل غرماتيون بأن هذا اليوم يشجع على الرضاعة الطبيعية والاستثمار في الأطفال، حثا على تعزيز دور الزوجين والمجتمع، إذ أن مسؤولية تنمية الطفل لا تخص الأم لوحدها. وشهدت المناسبة التي أدارتها

في الفترة من الأول وحتى السابع من أغسطس، ويحتفل به هذا العام للمرة 34 على مستوى العالم وللمرة 24 على مستوى البلاد. نظمت وزارة الشؤون الخارجية في 3 أغسطس الجاري أنشطة نفير في منطقة بيت قرقيش، وتضمنت أعمال النفير حفر غنوات متدرجة بطول 300 متر لغرس الشتول. وأشار المشاركون إلى أن أنشطة غرس الشتول والحفاظ على المياه والتربة تساهم بشكل كبير في مكافحة التغير المناخي وتحقيق الاستقرار البيئي، وحثوا على مواصلة تلك الجهود. يذكر بأن وزارة الخارجية دأبت على تنفيذ أنشطة نفير منتظمة كل عام اعتبارا من عام 2022، وذلك بتخصيص مواقع دائمة للتنمية في منطقتي ميدمنت وبيت قرقيش. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإرترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أعلنت الحكومة الأرجنتينية أنها تبلغت من الحكومة البرازيلية بأن برازيليا طلبت مغادرة السفير الأرجنتيني للبلاد، وبأنها ستخفض تمثيلها الدبلوماسي في بيونس آيرس إلى مستوى القائم بالأعمال، ويأتي ذلك على خلفية الإهانات المتكررة التي وجهها الرئيس الأرجنتيني الليبرالي المتطرف خافير ميلي لنظيره لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والتي أدت الأسبوع الماضي إلى استدعاء السفير البرازيلي إلى برازيليا للتشاور. وهذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث التي تتخذ فيها إحدى الدولتين الجارتين مثل هذه الخطوة تجاه الأخرى. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البرازيلية لوكالة أسوشيتد بريس بأن ميلي وصف لولا باللص 3 مرات، كما استخدم تعبيرا مماثلا خلال مؤتمر حزب السيناتور فلافيو بولسنارو النجل الرئيس السابق والذي سيكون منافسا للولا في انتخابات أكتوبر. ولم يعلق الرئيس البرازيلي على تصريحات ميلي، بينما تشهد العلاقات بين الزعيمين توترا منذ تولي الرئيس الأرجنتيني لمنصبه. أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 1700 شخص في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في أسرع موجات تفشي للمرض وفق أحدث البيانات الرسمية. وسجلت السلطات 3802 إصابة، بينها 1707 وفيات بحسب آخر تحديث حكومي. وقال المدير العام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال زيارته الثانية إلى مدينة بونيا القريبة من بؤرة التفشي أنه لم يتضح بعد متى يبلغ الوباء ذروته، وفق ما نقلت عنه وكالة أسوشيتد بريس. وأعلن رسميا عن تفشي الوباء في 15 من مايو، وربط بسلالة بوندي بوغيو التي لا تتوافر لمواجهتها حتى الآن لقاحات أو علاجات معتمدة. غير أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن اختبارات العلاجات التجريبية والأدوية الوقائية واللقاحات المخصصة لهذه السلالة تتقدم بوتيرة سريعة، مشيرة إلى أن نتائج الدراسات ما قبل السريرية تبدو واعدة. لوحت كوريا الشمالية بالنظر في اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية ردا على ما وصفته بطموحات اليابان مجددا للتحول إلى دولة مجرمة حرب، متهمة الولايات المتحدة بدعم إعادة تسلح طوكيو وتعزيز قدراتها العسكرية. وجاء التحذير في بيان أصدرته كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ونشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، حيث اعتبرت أن التحركات العسكرية اليابانية الأخيرة بما في ذلك اختبار إطلاق صواريخ توماهوك طويلة المدى والمشاركة في مناورات عسكرية تقودها الولايات المتحدة في الفلبين تعكس توجها متسارعا نحو التوسع العسكري بحسب وكالة يونهاب للأنباء. وقالت كيم أن اليابان وهي دولة مجرمة حرب تسرع تحولها إلى دولة حربية مستقلة لتصاعد الصراعات الجيوسياسية والمواجهات بين المعسكرات على الساحة الدولية. أطلقت سلطات غواتيمالا الانذار الأحمر، وهو الدرجة القصوى للتحذير في المناطق المتضررة من ثوران بركان فيوغو الواقع على بعد 35 كيلومترا من العاصمة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
قالت الوكالة

الوطنية لتنسيق جهود مكافحة الكوارث كون ريد، أن هذا الإنذار يشمل 3 مقاطعات. وكانت السلطات قد أصدرت إنذارا بالخطر وأمرت بإجلاء مئات الأشخاص بعد فويوغو الذي يعد أنشط براكين أمريكا الوسطى. وحذر مسؤولون من أن التدفقات البركانية قد تمتد إلى مسافات أبعد إذا اشتد النشاط البركاني. مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. وزارة العدل تعقد اجتماعها التقييمي السنوي. تنظيم مهرجان الارتينا بقرب كندا في إدمونتون. إحياء اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية. البرازيل تطلب مغادرة السفير الأرجنتيني البلاد. وفاة أكثر من 1700 شخص في أسرع موجات تفشي لإيبولا بالكونغو. كيم يو جونغ تهدد بخيارات عسكرية ردا على طموحات اليابان. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: سلامتنا تبتحكم حيسام من الطابلات اللي برنامج اللي سالف كله قلنا حمدكم امباتي نايوم تبت برنامجنا نشاطات شبابات دي بمديرية قلب لخصصتو بسبت اللي مسؤول محبر وطن شبابات ودرسة اريتريا دي بمديرية قلب السيد ادريس عبد الله مثلنا هلا وتوضح قلها بناتو السيد ادريس اول قلنا حمدك مفتي سلف كله لكن باهي كل ناي ناي ناي محبركم دي بلا مديرية اللاب وانت انبتنا وعلى دي باب عد قلنا تعدي هيكل نايكم كومس مثلا مديرية اباتنا سب قبي لهلا بهلتو.
1: شكرا يوب عامة تلفزيون اريتريا هيكليتنا محبر وطن شبابات ودرس اريتريا دي مديرية قلب مقباي مكتبو دي بإدارة دوائح قلب او شبه إدارة مدينة قلب قبت هلا بورت مسؤول ناي مكتب مسؤول ناي مديرية تخمس لي هما مسؤول ناي عفش ومالية لهم بلوم قلوت نفر أعداء دي مكتب اللاقلو لكالي هيكليته ممثل بيننا من قبي بلوم أكايد تأكال لهم بلوم دي بكل إيه فرع أو مهدي قلوت قسم دت كفر

0: لما صديم بينا من قبل درسا صدوم مدرسين صدوم لا تفناتو أنفار بخصوص الله رسل الله أدالو النبي لهم من قبل أي نفرق لا أدالو لهم قدر فالتو بخصوص تاريخ من قبل بخصوص أتفاقات من قبل بخصوص ريادات من قبل إن تعب أو هي راديو هم نقربو ولا جريدة هي تقول أوت أسبوع إن فقرة ديا مدرسة أكان لا كلهم درسا لا الرواد يبا انسك الله وتترئي لك علي تسبع لها كم سلمتت جريدة بعدها تنقير فالتو اللهم كنودو
1: نادي مرحمة بديبكم هذا الهدف وميتو
0: إلا نادي ناي مرحلة بالله الأخلاقياتنا إلى درسة ديبا مدرسة لراقب طفالته حتى إلى درسة أم بلد بيزت ما تصل له مامي آداب لنا يوم ممثل قل مدرسة قل أخربوا لا قدروا درسة ممثلوا قل لهم دراقبوا مثل المدرسين عندقبوا أورو اتجاه لالتصبطوتهم فنتو لكن هنا نا يوم برنامج بين صبوت أقلامتو لباس بهم من درس لهم لفنتيوم واسلوبنا الى شغل كفوق اللي تابع خمسه اللي تقلهم عامه احنا عندنا جقتنا دي بنشكه دي بنشيده وطن ودي بسقلتنا بانديرات وكرياتات بالتو اتقدمنا الى درس دي بسير انه فقرو السلف افلبهم ده صبطوا بقلنا شدوا لقدر درساتهم بالتو بانديرات اندي تتكرهه اي الايروني او ما بانديرات السلف انه مطوق بلس قالوا منا التوجبهم درسات نبينا فدابيا ملاتنا ارينا تلا نفقرهم نا لهم شغل دي بكريات ودي بسقلتنا بانديرات ودي بنشدوتنا اي نشيد وطن وعامه هي اخلاقياتنا الى درس ممثل ديبو مثل مدرسين مساعده وبالتو اقول لهم احنا ديب شهر او ديب كل شهر اتفاجئات مودق لهم بالتو ديب شغلهم نشاط قلرو اللهم من عصر اسك عصر خمس نفر قبو ديب كل مدرسه اللهم هي ديب مدارس ديب عاد قال اي درجه من عصر فصل تعصر حتى فصل له لو تملق اي مديبو دي مقوية درجة اللي قيمي لتأجزلوني دي بكال أي درجة تبالتو أزي دي فرس سلام ودي بشكر أبراهام ليت هلو قلنا دي بكالوق بعد صحامه اللي نال لنا يرورا من سابالتو
1: شبابات الفن قل لعبو ودي بفن قل لترقزو لتودو نشاطات هلا وبشكل نادي ما تابطان هليكم دي بالمجال هيني بعمل ميتو لتودو
0: اللي حتى ديب كيحة عمبابا لن بلو من سوساي فسلا لأنا بتهلو وبلو العبو إبا حلاي دقيمنا إلى سورة العلا وبلو أنا بتو ديب كيحة عمبابا ومنه ديبا مقباي درجات وتكال أي درجات كم سلمة صوحة تنادي لنا إلى فنون لن بلو ديب نصبتهم فقل لهم إبا تقدرت ديبا دي مقبنا لتركوا معلمين برنامجنا دراسة نايلة بهلل تهيبهم بهلو تنايلة فنون كفوق اللي اختبوا قدروا أشعار كفوق اللي لحنوا قدروا اللي أورط اتجاه لثيبهم تلهيت بكفوق اللي طلعوا قدروا ناي من عادات بكفوق اللي طلعوا قدروا للبل اللي ما هي الفخر اللي تهيبهم بهلتو ودي بأرضياته كم سلتابعوا أم وديه ميت المجالات لو قلوا ودو بكفون تصبت بينا من قبل لكن دي مدارس نانا المجامع قيوما مقلان حنا وبدرجة مديريات ما هي من كل المدارس اللي أفقرناها دي بكل أكانهم بتنتم أدأنا إيه مختب قمصرتهم لتصبتناهم هلو بهلتو بدرجة مديرية تقول لهم ودي نشاط من كل إدارة دوائح ومدرسة تقول لهم نمتسي إلى برنامجاتنا نا عياد وطن من قبي مثل مديريات لنا الجاقر جيقرا بعلي متسينا قبل من قبي من اللي نتبقسنا إنكم كمو التا لهلو ديب إدارة دوائح ومدارس لكن نا يوم متكم كام تمدارسهم بهم قل إلا سنة سنة لهم ودي هلا ديب شهر حمس مثل عيد هريت عند صابتنا جيقرا أو مهي سامن نايفنون نا شباب لهم بلو كل إدارة الدوائح مثل مدرسة نتصابتت البرنامجات اللي تأدها لي ودي مقبايع كان نمطتها قل ثلاث أربع مل لنشاط نال فنون لتقايس بهلتو كالي دي بقى عياد وطني برنامجات نا أقملوت نا عيد حرية بلهم شباباتنا نزوما من أتقايس بهلتو فنون بهلتو
1: عافية لي ألبو شاب قل رحو وقل عائلتو وقل عدوما قل لك دم يقدرني إذا أنتم ما شبابات بعافية تقل لعبو اللي تودو وراتات هلا اللي أورد منا نوادنا إلى أنتم لتودو نشاطات قال لي دي باللي هني ما مثل لنا نشاطات
0: قروم اللي إذا دي بمدارس مثل دي بدواحنا اللي تركب مراكزنا عافية عند تهاجينا لنادي اللي خمسة دراسة خمسة نص ودي قل سلا شهر من فعل ودراسة للتلة دي بقى حكمنا لتهيبهم بالتو حقوها أتأكر لهم أنفاد لهم شهادات كم سلدها لهم وفرع ناي محبر وطن شبابات.

0: درس أريتريا درجة أقليم من الداليو لشهادات ولتهيبهم بالت مدحرات قبل لهم والدين لتركبت وشك على الحكومة لنشاطات لنا يوم دي بالها لو ديبو مدارسهم ودي بالتهم عافيتنا إلى درسة قل راقبو ممثل عافيتهم لدرسانا مسترحاتنا يوم ممثل لشقاقات لنا يوم لما إلى ديبا مدرسة لهلا ممثل نظافة عامة لحوشنا إلى مدرسة ودوايح ممثل قل اللي اندرقو مثل لا عافية مدرس دي مدرسة بوزارة عافية للنزوم مثل ان صابتا هي عافيتنا إلى درسة خمسلت التابع قبل بالتو ناينوسهم هي مارحيك بهم بالتو لهم انديتنا هنا كلهم مسؤول بهم وكاتبهم وامين ماليات بديبهم ووكيل هي معلمين هلهم مثل وكيل تتراكبوا كعامة اللي نادنا عافيت كم كم بيننا من قبل دي بلنا عافيتنا درسة تخمس لهم اتلنا كرم في رارونا درسة ديبهم هي كم سال حكايم دقبوا التا في رارو شاركوا بالتو قدما يرديت مثل وزارة عافيت نتهاجينا ومدارس لتثبت وزارة تعليم مثل ديب كرم لشاركوا درسة ديب نشاركوا صدي تود لهم درسة لهم مالتو
1: هذا ديب تنازيم قناته لأنه تنازيم تود لكن فعاليته هنا قد عامر بك يكون أو قد قيم بك هذا سكديب تنازيم ناي درسة نشاطاتهم ميتو وتقييمكم هي أنتم ميتو كم محبر فعاليته بالتو
0: اللي تنازيم اللي حتى لتاريخ الأورسوت تلو مجالنا إلى تنازيمنا لعبة بالتو قلت مقبو بزو حقارات الله حتى لطبيعينا يوم ممثل منا أكوي طبيعي دي بس اللي قلتو بلصو جهد لتحجيب بالتو اللي هي حنا بينا يموديون محبر وطن شبابات ودرسة أرتريا لمجال مثل سيدية لاتهم أفرقاتنا حكومة حصورام لاتهم أنفار قلت دونا قدر لهم بلهم مسلم من هدك ديبو قلت لهم عامة قلت درسة مقباي درجات وكال أي درجات لهلو قلت لهم ديب شهر اجتماع لتقايس قلهم بالتو الاجتماع لتصبتو ديب دراسة لأتنكبة ديب تاريخ لأتنكبة ديب قانون لأتنكبة ديب عافية لأتنكبات بالتو قلت عافية لخصص مجال قلت بطق أنا مقبل مثل وزارة عافية تصبتو أبام إمرتنا العافية لقبو للترى لهالحالات كمسل قربوا موديو أكيد طبيعي وقال هلا قبل من قبل التقانون الاجتماعي اللي أتنكبنا هي مثل وزارة مثل فرعنا هي بوليس مسلم من قبلنا هي دي بدرسة اجتماعات مثل الجايس ودي بالتو لأن هي سياسة مجال لكن شغلنا إلى مكتبنا سبت قبلنا إحنا يقولوا للدالة رسلنا مثل درسة مثل عمرهم ومثل مقدرتهم لجايس كتب ما تسمى العل ناينا نحاورنا هي سمينارات واجتماعات ودوق لهم بالتو
1: سن دي بتنازيم ناي درسة دي بنتهاجز أنا حنا دي بشك على حكومة هلا تنظيم هني لو قاين أي قهد قيمة
0: دي بشك على حكومة نايوم شما قال لي بجوبعي أو مؤتمر تحريت اللي تقولهم مثل مكتب نايم ديريت نقبت بشك بالتو إلا ميت لنشاطاتنا بينا من قبل كل ديبا شكال حكومة تنازيم قلق بالا اللي تقلو نا يوم برنامج ستات بوم بالتو اللي ستات اللي مثل مختب النقبو هي كمسل فعاليات كمسل بتصحن وديو اتكل مدرسة أو مهي اتكل فرعنا إلى شكال حكومة هي وخيل اللو اللو مخيل اللو مثل لا مسؤولين لنا إلى مباي أو مؤتمر تحرر وكهي تأكل مسلم نقبو نشطو دي بل نشطو ميت بينا من قبل بكل اتجاه الناس بارت حتى دي بوم للقايس نشاطات كالهتهم لو دو نشاط الله بارت دي مجتمع سديت الله دي بخدماتنا اجتماعية لو دو قل حكاية من أفرنا قصوص عافية دي بمجتمع تعبئات كم سلو دو موديهم بالتو لنا اي قانون امرتين دي بمجتمع نتكرر قصوص لنا يوم هنا ديبا مجتمع اتفاز اوت كم سل قبي من جريم قليريم كم سل بديبو امرنا الى مجتمع كم سل فزع كم سل قبي موديو قل قليهم ديب اللي ادرسوتنا الى تنازيم ناينا ديب النخافلنا هي ديب درسة سديت كم سل ودو موديو مالتو اللي ناي حمرت في توراري وحيتو انبابا بلو لعنا ابو من ادقايسو لدراسة اللي لوروت اتجاه هتوم خمسة الشقون وديهم بأرد وروت هي ديب رأسهم نشاط خمسة الجايس وديهم اللي نشاط لديب رأسهم للجايس اللي نهاية سياسة كتب هتو بشهريات خمسة المتا ديبو خمسة اللي تكرر أم وديو أتا خمسة اللي هو اللي نهاية فنون وعادات ديبو صديت خمسة الودو هتوم منا يوم أنديت من ودو ديبو مجاقرات خمسة القبون وديهم بدرجة أعليم للجايس ديب

0: ثلاث سنوات جغراتات الأمر كتب أشعار تماثيل سئلي اللي تاديبو نشاطات كم سلات جايسو وب فرد ومجموعته جوائز لو رقبه ديبو برنامجات اللي بالاتو كلنشاطاتهم كل مسل بكم سئل نتربطو بالاتو
1: اذا برا من مدارس او برا من مكاتب حكومه تقلال هلو الشبابات اللي تودوا نشاطات مهله اللي هي كفوتو
0: تمام اللهم اسك ازدي باللي مديرياتنا اسر حتى اداره الدوائح اللي ودي بكل اداره الدوائح لمسؤولين لنا هنا هلو بالاتو بس كذا جهد بزح لا تحزي النادي ولا هلا قارتو الف و 188 اعداء تسجيل صابطام اللي هنا بالاتو اللهم من شكل حكومته من درسه برا لهم من الله مسك ازي دي با تنظيمنا هنا قد تنظيمنا اللهم تم فروقامهم اللي هنا الانبل وادويات لاتيناهم اشتراكهم لدفعوا دي بكل اداره الدوائح عامه 536 اعداء اللهم نبالتو دي با صراحه اداره الدوائح اللهم اشتراكهم لدفعوا وهي اسلوبنا نشاطات لا تقايسو اللهم ميتم بينا من قبل رعيوب سب رعيوب ديبهم سب حدار بديبهم ويسام حن 40 لاتهم بديبهم كتبت ليل توجبهم بإدارات دوائح للتأمن قلهم حمام لبديبهم أنفار بديبهم اللهم بكم سئل ما تكم كام موديهم وقل لهم قد نركب مودة بيننا من قبل ديبا دوائحهم نشاطات لتقايس بالتو اللي نشاطات عافية من قبل ولنا عادات برنامجات من قبل اللي ديبهم كم كمهم وديبه تعبئات لتهيبهم وفنتو يقلهم لغداله كتوب من العلمة تسألنا بمقباي مكتب وبعليم هلا بالتو ديبا دارات دوائح نتكرره قل لهم اجتماعات قبل ونشاطات لهم كم سألناهم سلت تثبت موديو والكتوب اللي دي بشهر شهر كم سلت كرق لهم ثقافتنا يا دولة ممثل الله السكاين قيس لنا هتم قلو دولة بديبهم قارات الله وقلل الناس بهالتو
1: أعتقد يا شباب بقنح دي بحكومات جبهات ومحاور ما لجنات بكم إلا لجنة الله ميت الهدفة ومتأوك أهليت
0: إلا لجنة الله بمديرنا مديريات لا تتمرحت مسؤولنا يا هتوتو كلهم لهم أفرعتنا إلى وزارة حكومة دي بالله لله وهي دي بكأديتنا يا شبابكم سلها تقوم ودي ميت لتكأدي يا شباب لله تقبو حنيت بنوس نوس كان دقيسكا قصو شباب تتهاجي بنزم تقبي مقلو دو خمسة اللي تقلم فيرارو خمسة اللي شكل نشاطات لهم ودي بهالتو اللي نشاطات اللي بكم كم قبي كتوب هلا قلوا للدالة من مسؤوليته كل ايتا دي بقى ليش اقدر وما رحيت ناي مدير ناي مديريته بو لتقايس بخصوص ناي طبيعينا الى مجتمع نتحقق انا مقبل حتى لجنه الليت ناي قوس قوس لمبلا الا ناي تعبئات تتفرر حتى لجنتي ديبا ناي وقاي لمبلوم او مهي قل شقل ودي لمبلوم تابع لي لحتى هي التيلت كم كم هليت بالتو الا التيلت كم كم دي شعب اتفاز اوت ودي قل بنيتنا انا واد من قبي قل سديد قل شباب لا حفش ديبو خمسة تهدق موديا الا لنا عملنا الى برنامج شقل لمبل هنا سرحيتات لمبل مقلق بقى خمسة هليت قلنا يا برنامج لتقربته لها لنا تعبئات لما لها دي مجتمع تعبئات كم سلوى دي بدراسة من دراسة برا لهلا وشبابات قلت كم كم وخمسة هلية تقولهم ثقافتنا على مجتمع من مسل هلية تاريخ وسوالفنا على مجتمع من قلق بها هلية تقولوا لما مجتمع هدي أورصات ودي بنيات وعابياتنا اللي شباب مدور قل هلا وقلوا لتبل إلا لا أفرعت حكومة وجبهت ومحاور وطن لهم بالله مديرنا مديريات لا تتكمكم فرع اللي تبلته دي بالنشاطات اللي شك ودي بسلسة لشهرية اجتماعات ودي أما حداري أو ما مديرنا مديريات لما رحوا وبكم سألنا تتصبت بحلته تقاريرة من ده كم كم نهي مثل ناي مخطب أسكا عليهم لكم
1: هذا عولمة دي بعولمة هذا باورو تنكر سنة جانبا وكي جانب كمان بديبا و فنتي هني دي بشبابات لجانب لأكوي من عول لما تلسادف قبل دافعو مقلي دوبهم تبل بنكركا
0: أوروت متاكل مصدي بنا هلا فنتو يدي بنا عيش شبابات وهلتو اللي مثل تلفونات لتصابة برنامجات هلا اللي اي اي لهم بلو دي ببزح ساد فن هلا بلتو درسة حنا يتأخذ بات لتصعنو أفلام لتصعنو خمسة القيسو دي بدراستهم متاكل خمسة لما تصدي بهم قبل بلتو اللي مثل وزارة التعليم اللي قبلنا دي بكل مدارس لتلفونا

0: سنا خمسة سبوق أي كم نشرح عن ودي لنا حتى يوم هيني قبل دي كومنتاري فيلم لنبلو أبو خمسة لور أو مده لنا نسال ساهي كتب الندالة من العلم تسألنا دي با شباباتنا خمسة بس هم ودي لنا
1: شبابات قلورسة بديبهم قلورسة ندم بالمسؤوليات بهلتو ورجي الحلف لما تسجل هنا مسؤوليتنا يلعى اللي تكبت بهلتو هذا من اللي فهم اللي شباباتنا كفه اللو تبلا
0: اللي مجال عبيتو شباباتنا ويرسطهم ورسه اللو قليبا غدر بهلتو كلنا أفرعتنا هنا رأينا من قبل شباباتنا هنا نقيمه من دهلينا دي با دي جفرنا لها مخاطبنا مؤسساتنا حكومة رأينا من قبل دي بعافية من دي بعافية مجال لهلو كلهم شباباتنا عشتهم مسؤوليات من درفعهم من قبل ودي خدمات لهلو وزارة حرس ما تسعنا قبلنا من قبل كلهم شباباتهم لديبا مجال الأدقايسة لهلو دي بإدارات ما تسعنا قبلنا من قبل المسألة دي بإدارة مديريتنا هي قلبنا سعنا من قبل مدير ومقرحة شقل ليت أعطهم لعباي ومسؤول خدمات اجتماعية لجنود لباقيين كلهم شباباتنا عشتهم بهلتو قلنا شاط للأدقايسة لله وقلنا مخاطب دي بندقى وخدمت قلنا اجتماعنا هي بهلله نسبه له وهتومتهم كل ما مئت من مئت بطحنا هما من ينبل التورس قروا من قيس لينا وقلوا ورس لقدر ما شابكم سهل الله أكيد بهلتو اللي مسلم هنا تاي ان قبا متصل على شغل ولا طبعنا على شغلنا شباباتنا قروم قيسهلو قريب القدر مدالا يوم هيك لو رسوك لقيت بينا قانا من قبل ما هي لا قال كفال ان حداك لبعد مت من مت دي دهنا قريب القدر انا وهلتو ابا محبر وطن شبابات ودرس اريتريان ودي هيني دي سنه سنه للقايس ناي مارحيت اداره دراستنا هي بحنا وهلتو درجه تعليم من مدارياتنا اسك 10 انفار رشارك سنه سنه هلا بالتو لو ميتم بينا من قبل منا هلا وقلنا انفار عند حرينا يبسس الشهر تقييم من مدو قلنا هنا بدي واتنا بالتو من كل وزارات من نون ادفع غيرنا هيني قلنا بدرجه تعليم قلت قياس لقدر حبر خمسه المتسينا دي اداره ومعرفه قلت درس القدر من كل الوزارات عند فنتينا عند ينقبي من كل الوزارات لشاب دي ببال هلا دي عند فرق الافر خمسه اللي تقلو عند ورثه قل اورس خمسه اللي تقلو ومود بالتو كشبابات ورثه لو قلي بلا قدرانا و لا ترفنا وقال قال هي ديب المجال اللي جلس دينا لي قدر ما ارى قال هلا وراي قال هلا قدر ما قلت له مسلع ولا ما تند تلا اللي كنا يسجر دوم من قبل عندنا هذاك بي قبي فقير قال لك بقدر قال له هلا حالات ما عند عند تصاور ما لا جايسو قال له هلا قدر ما قلت لكن عامه بيدي هلينا ديبا فرورام ديب له شبابات دي وقاي هلا وارسل لو قلي بالقدر انا والله
1: كويس انا بنحكي على اسئله جات مو مالك ولكن دي بدونغو بقلتي بلا الحظ هليت من قبل
0: انا بدونغو بقل شبابات عامه كان فينا لقرب هليت قبات من قبل حنا الا دوله الله قلنا لا تتهاك يا دوله تبعت دي بلا دوله الله بهليوتنا قل الا ان شقينا اقلا تفرق وتتقدم لتقدر تبعته دورنا الى شباب اللي تتاكلت قل متتاكلت بينا من قبل بشباب لما تصدى ولتا وزي ما خادمنا الى شباب اللي تتاكل هلي الدوله لدوله الله كعامه كلنا منا في الشيء اللي تبقصكو نحن مسؤوليه عند سمعنا مفريه عند قبلنا قلنا افريه تقدمنا الى دوله قلنا ليت التاكل بالتو ودوله اريتريا باجيال لما تصدى بالتو لو ورثنا الى اجيالها من جيل لجيل ان الحلف هلايوت وطوروتنا الى دوله دي بار الشباب بقوتو مسؤوليات قلنا سمعنا ومسؤوليات قلنا نرفع قلنا نقدر بديبنا لتاريخنا هنا تاريخنا شباب بقوتو هي قلنا نتقمو بديبنا وكما ان قيسال لنا هي تاريخنا وسوالفنا ناقبنا قلنا نقيس بديبنا اورت سوالف لي لامر تاريخ لي لامر شاب هلا قبا من قبل كما بشمال قيس جلبت لي طاط بالتو وهلايوتنا حتى عاد هي كما سيف دي بمشنقل شباب تلالت بال هلايوتنا إلا دولة دي بمشنقلنا هنا شباب قمسة هلالنا فهمنا دي بدراسة ودي مهنات قلنا التنكب قلنا أقدر بديبنا للبل فينا قلنا أقدر بالتو شكرا
1: كويس السيد إدريس عبد الله مسؤول محبر وطن شبابات ودرسة أرتريا مديرية قلب شبابات بجنح لحبكنات دي بلا مديريات بلدتو بنحمدك انفتي وشكرا وقرأ لك كمان.

كنا لمثل مقابلات مثل كا جنودة أنسة حيسام متقبلتنا اليوم لا قدمناه لكم تبت تلي تكلسك على حريت بعد تبت أسكم متعكم هي تحن وسلامة تقلكلنا وشكرا.

درجة علم هستات 5 مليون توسخت سبات أب درجة كتور تميت كتنبرو كم زخلو تأميتو دسي تايوان عسرت معلتا زغطل وتهات دراو لممر كم جمرت قليت عام نس ساعت زيز ترالو وزينة تهات تزازي ملو مسترفو مرباتنا نحرقو كمبوغنا بروخ مشيت

تجلد رأى تجلد وشكا تجلد سوا تجلد هو تجلد أنا سدت كينا الشحن حسب النساء رأى تجلد رأى تجلد وشكا تجلد سا تجلد.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. وزير الحكومات المحلية يدعو إلى تعزيز التنسيق لإنجاح البرامج التنموية. وزارة العدل تعقد اجتماعها السنوي لتقييم الأداء ومناقشة خطة العمل المستقبلية. إقامة مهرجان الإريتريين المقيمين بغرب كندا في مدينة إدمونتون. البرازيل تطلب مغادرة السفير الأرجنتيني لبلادها. وفاة أكثر من 1700 شخص في أسرع موجات تفشي إيبولا بالكونغو. كيم يو جونغ تهدد بخيارات عسكرية رداً على طموحات اليابان. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. دعا وزير الحكومات المحلية سفير عبدالله موسى إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المنفذة والمجتمع بهدف تطوير البرامج التنموية بصورة عامة وخاصة مشاريع البنية التحتية والزراعة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في المراجعة النصف السنوية لأعمال إدارة الإقليم الجنوبي التي عقدت يومي 4 و5 من أغسطس في مدينة مندفرة. وأكد الوزير عبدالله على أهمية رفع مستوى تنظيمي ووعي المجتمع للمشاركة الفاعلة في تنفيذ برامج التنمية، مشددا على ضرورة قيام مؤسسات الدولة وخاصة الإدارات المحلية بدورها بجدية ومسؤولية. وأشار إلى أن نجاح تنفيذ الخطط التنموية يعتمد على المتابعة والرقابة المستمرة، داعيا جميع الجهات إلى القيام بواجباتها كل حسب مجال اختصاصه ومسؤوليته. وفي التقرير التي قدمها مسؤول الأقسام ومدير المديريات، أوضحوا أن النصف الأول من العام شهد تنفيذ عدد من الأنشطة من بينها مشاريع صيانة آبار المياه وإصلاح الطرق الترابية وتوسيع شبكات الكهرباء ودعم أسر الشهداء، إضافة إلى استكمال إنشاء أنظمة إمداد المياه في 7 قرى. كما أظهرت التقارير أن الأمطار الموسمية كانت ضعيفة وغير منتظمة بشكل عام، فيما تم إعداد وتوزيع 2.2 مليون شتلة على المزارعين عبر 13 مركزا، إلى جانب تحقيق نتائج مشجعة في الجهود الرامية إلى زيادة إنتاج العسل والبيض. من جانبه، أوضح حاكم الإقليم الجنوبي السيد هابت أبتس فاتيون أن أعمال الحفاظ على المياه والتربة تتواصل بصورة جيدة في المناطق الشرقية الجبلية. وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أن برامج النصف الثاني من العام تشمل بناء سدود صغيرة وتأهيل آبار المياه وتوسيع خدمات إمدادات المياه وإنشاء مؤسسات للتعليم ما قبل الأساسي، إلى جانب تطوير الأنشطة الزراعية. عقدت وزارة العدل يومي 3 و4 من أغسطس الجاري في العاصمة أسمرة اجتماعها السنوي لتقييم الأداء ومناقشة خطة العمل المستقبلية. وأكدت وزيرة العدل السيدة فوزية هاشم في كلمتها خلال افتتاح الاجتماع أن ترسيخ السيادة المجتمعية يمثل ركنا أساسيا في برامج الوزارة، موضحة أن هذا المفهوم ليس جديدا على المجتمع الإريتري بل يستند إلى قيم المجتمع وتاريخه، كما كان أحد المرتكزات التي استندت إليها مسيرة الكفاح الوطني. وأشارت الوزيرة إلى أن النظام القانوني القائم على المجتمع يعكس تاريخ وثقافة وهوية الشعب الإريتري ويسهم في ترسيخ

ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التماسك المجتمعي ودعم التنمية الشاملة إلى جانب ترسيخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات العدالة. وأضافت أن النظام القانوني المجتمعي الذي يبدأ من الأسرة ويرتكز على خدمة المجتمع لا يقتصر دوره على تسوية النزاعات، بل يؤدي دورا مهما في الحفاظ على الاستقرار والوئام الاجتماعي، موضحة أن وزارة العدل واصلت العمل على تطوير هذا النهج وأن خطتها المستقبلية ترتكز بصورة أساسية على تعزيز هذا المسار. شهد الاجتماع تقديم تقارير حول أداء المحاكم والنيابة العامة إلى جانب استعراض الخطط الاستراتيجية الخمسية للوزارة وبرامج تطوير أنظمة المعلومات والتكنولوجيا. كما ناقش المشاركون ضمن مجموعات عمل عددا من القضايا المتعلقة ببناء نظام عدلي قائم على المجتمع وتطوير التشريعات وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية ونشر الوعي القانوني. وفي ختام الاجتماع أوضحت وزيرة العدل أن نتائج تقييم برامج المشاركة الشعبية المنفذة على مستوى إدارات الضواحي ستشكل أساساً للإعلان الرسمي عن تنظيم جديد ينسجم مع تاريخ المجتمع الإريتري وقيمه ومتطلبات المرحلة الراهنة. كما أكدت كذلك أن الوزارة ستواصل تحديث التشريعات بما يتلائم مع المتغيرات ويخدم الأهداف الوطنية، إلى جانب الاستثمار في بناء كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة القانونية والخبرة المهنية والأخلاقيات الوظيفية، داعية جميع العاملين إلى مواصلة تطوير قدراتهم والإسهام الفاعل في تنفيذ خطط الوزارة وتحقيق أهدافها. أقيم مهرجان الإريتريين المقيمين بغرب كندا تحت شعار صمودنا ضماننا يومي الأول والثاني من أغسطس الجاري في مدينة إدمونتون الكندية. وشهد المهرجان حضورا من مدن إدمونتون وكالجاري وساكاستون ووينغ بينغ وفانكوفر وبروكس وريجيانا وتورونتو، إضافة إلى مدن كندية أخرى، حيث تضمن برنامجا حافلا بالفعاليات الثقافية والفنية والأنشطة الرياضية إلى جانب عروض لفرقة الورود الحمراء في أجواء وطنية مميزة. وفي كلمة ألقاها رئيس لجنة الاحتفالات الوطنية سيد عقبيتس فسلاسي، أوضح أن مهرجان الإريتريين في غرب كندا يمتد تاريخه إلى نحو 40 عاما، مؤكدا أن هذا التجمع الوطني الذي انطلق بروح الانتماء وحب الوطن أصبح إرثا وطنيا يجمع الإريتريين ويعزز روابطهم أينما وجدوا. كما شهد المهرجان تنظيم ندوة تناولت المستجدات على الساحة الوطنية إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية، قدمها ضيف الشرف السيد إلياس أماري. تم في 4 أغسطس إحياء اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية على مستوى البلاد في أسمرة تحت شعار الرضاعة الطبيعية هي الضمان الأول لصحة الأطفال فلنستمر فيها لأكثر من عامين. وفي كلمتها خلال الفعالية قالت الممرضة أمرسيت حاغوس مسؤولة وحدة التغذية في وزارة الصحة إن حليب الأم لا يحتاج إلى أي عناصر غذائية إضافية، فهو جاهز طبيعيا ونظيف ويعد أفضل غذاء طبيعي لنمو الطفل وتطوره. وأشارت الممرضة أملست إلى ازدهار الإعلانات المضللة التي تحط من شأن حليب الأم وتدفع نحو استخدام الحليب المصنع، مؤكدة أن هذه قضية راهنة تتطلب نقاشا واهتماما مشتركا للحد من هذه الظاهرة وتشجيع الأمهات على التركيز على الغذاء الطبيعي والأساسي للرضع. وصرح مسؤول وحدة الاتصال والتدريب في وزارة الصحة سيدة مانيل جرماتيون بأن هذا اليوم يشجع على الرضاعة الطبيعية والاستثمار في الأطفال حاسا على تعزيز الدور الزوجين والمجتمع، إذ إن مسؤولية تنمية الطفل لا تخص الأم وحدها. وشهدت المناسبة التي أدارتها جمعية الأطباء الإريترية حول حليب الأم ورشة عمل ركزت على أسباب الفطام المبكر ودور الآباء في الرضاعة الطبيعية. وعقب المناقشات دعا المشاركون إلى توسيع نطاق توفير خدمات رعاية الأطفال في المؤسسات ومراجعة ترتيبات إجازة الأمومة. وفي الوقت نفسه وزعت الجوائز على الفائزين في مسابقة المعلومات العامة تمحورت حول أهمية حليب الأم وفوائده. هذا ويتم إحياء اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية سنويا في الفترة من الأول وحتى 7 أغسطس، ويحتفل به هذا العام للمرة 34 على مستوى العالم وللمرة 24 على المستوى الوطني. قام موظفو الخدمة المدنية في مديرية مندفرة في 4 أغسطس بتنظيم حملة طوعية للتبرع بالدم أسفرت عن جمع 87 وحدة دم دعما لمخزون بنك الدم الوطني. وأوضح مسؤول خدمة التبرع بالدم في بنك الدم الوطني سيد محارة أبرهام أن الحملة تأتي ضمن البرنامج السنوي للبنك الذي ينظم حملتين للتبرع بالدم سنويا في المديرية، مشيرا إلى أن حملة هذا العام تميزت بحسن التنظيم والإقبال مقارنة بالسنوات الماضية.

الماضية من جانبها دعت رئيسة جمعية المتبرعين الطوعين بالدم في مديرية مندفرة السيدة إلسا هابتتين أفراد المجتمع ولا سيما الشباب إلى الانخراط في هذا العمل الإنساني النبيل لما له من دور كبير في إنقاذ الأرواح وتوفير الدم للمحتاجين. وأكد عدد من المتبرعين استعدادهم لمواصلة التبرع بانتظام، مشيرين إلى أن الدم لا يمكن تعويضه إلا من خلال التبرع الطوعي، وأن هذه المبادرة تمثل مساهمة مباشرة في إنقاذ حياة الآخرين. يشكر

المستوى القائم بالأعمال، ويأتي ذلك على خلفية الإهانات المتكررة التي وجهها الرئيس الأرجنتيني المتطرف خافير ميلي لنظيره لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والتي أدت الأسبوع الماضي إلى استدعاء السفير البرازيلي إلى برازيليا للتشاور. وهذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث التي تتخذ فيها إحدى الدولتين الجارتين مثل هذه الخطوة تجاه الأخرى. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البرازيلية لوكالة أسوشيتد بريس إن ميلي وصف لولا باللص 3 مرات، كما استخدم تعبيرا مماثلا خلال مؤتمر حزب السيناتور فيلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق الذي سيكون منافسا للولا في انتخابات أكتوبر. ولم يعلق الرئيس البرازيلي على تصريحات ميلي، بينما تشهد العلاقة بين الزعيمين توترا منذ تولي الرئيس الأرجنتيني منصبه. أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 1700 شخص في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في أسرع موجات تفشي المرض وفق أحدث البيانات الرسمية. وسجلت السلطات 3802 إصابة، بينها 1707 وفيات بحسب آخر تحديث حكومي. وقال المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال زيارته الثانية إلى مدينة بونيا القريبة من بؤرة التفشي إنه لم يتضح بعد متى يبلغ الوباء ذروته وفق ما نقلت عنه وكالة أسوشيتد بريس. وأعلن رسميا عن تفشي الوباء في 15 مايو، وربط أو ربطه بسلالة ثانية والتي لا تتوافر لمواجهتها حتى الآن لقاحات أو علاجات معتمدة، غير أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن اختبارات العلاجات التجريبية والأدوية الوقائية واللقاحات المخصصة للسلالة تتقدم بوتيرة سريعة، مشيرة إلى أن نتائج الدراسات ما قبل السريرية تبدو واعدة. لوحت كوريا الشمالية بالنظر في اتخاذ خيارات عسكرية إضافية ردا على ما وصفته بطموحات اليابان للتحول مجددا إلى دولة مجرمة حرب، متهمة الولايات المتحدة بدعم إعادة تسلح طوكيو وتعزيز قدراتها العسكرية. جاء التحذير في بيان أصدرته كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ونشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، حيث اعتبرت أن التحركات العسكرية اليابانية الأخيرة بما في ذلك اختبار إطلاق صواريخ توماهوك طويلة المدى والمشاركة في مناورات عسكرية تقودها الولايات المتحدة في الفلبين تعكس توجها متسارعا نحو التوسع العسكري بحسب وكالة يونهاب للأنباء. وقالت كيم إن اليابان وهي دولة مجرمة حرب تسرع تحولها إلى دولة حربية مستغلة تصاعد الصراعات الجيوسياسية والمواجهات بين المعسكرات على الساحة الدولية. في النبأ الأخير، أطلقت سلطات غواتيمالا الإنذار الأحمر وهو الدرجة القصوى للتحذير في المناطق المتضررة من ثوران بركان فوجيو الواقع على بعد 35 كيلومترا من العاصمة وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت الوكالة الوطنية لتنسيق جهود مكافحة الكوارث إن هذا الإنذار يشمل 3 مقاطعات، وكانت السلطات قد أصدرت إنذارا بالخطر وأمرت بإجلاء مئات الأشخاص بعد فوجيو الذي يعد أنشط براكين أمريكا الوسطى. وحذر مسؤولون من أن التدفقات البركانية قد تمتد إلى مسافات أبعد إذا اشتد النشاط البركاني. سيدتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. وزير الحكومات المحلية يدعو إلى تعزيز التنسيق لإنجاح البرامج التنموية. وزارة العدل تعقد اجتماعها السنوي لتقييم الأداء ومناقشة خطة العمل المستقبلية. إقامة مهرجان الإريتريين المقيمين بغرب كندا في مدينة أدمونتون. البرازيل تطلب مغادرة السفير الأرجنتيني. وفاة أكثر من 1700 شخص في أسرع موجات تفشي إيبولا بالكونغو. وكيم يو جونغ تهدد بخيارات عسكرية ردا على طموحات اليابان. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ما جمال ولي
1: يا حاج بالله تنفر مني دي بقى دفع مبلينا هذا سنة بطق فوق بطق مني دفع من قبل عفشنا ونوصنا جهنم قلقاتونات اللهم
2: بو بو بو يا

0: انا ما قزم قلي دونات تمر الم قلت عرونات خبر هلك
1: لا اله الا الله سمعني بل الكيد اللي كما كايد ربي لي ده ان يكون بل هوس كرينا مقبسني تتعبك
0: قدام قدام عليك يسرو انت عملتها ما تليت من قبل هني حرف نبل

أو كم معف في ونطلب منك إن أفرد أنفرني يا الله سمعت وصلت يا عبد الحدي قام يبي له سم مصر جريمة شو جريمة تومك فحتى تقبل أبدا حتى يتقبلني

0: منين حجه؟
1: ربي امان وصبرها معكم، ما تقوم من اسعى تحفظ اللهم ارحمها بعد جنة تبقى ان شاء الله سمع.
2: ايوه امانات سمير امي راي هتا يتقابلنا حنا نعري عند ايوه ربي ايمان وصبر لك رضيك كبير
3: أبانكير ربي لو ديان كبتها.

0: أي شيء أمر كوكن مسانيد نجاحك؟
1: أبي مليات علم ومسل درس في أمرنا تكون كل دون هدبك. سميرة اللي تولد فدابي ديك ولا ما أنا في هالدرس مسليها فدابي عتقدن بحر لنا تطلع العالم.
2: نجاحت فدابي تأمسلني تعد رجعتنا بتحمد. هدام مرة فت.
1: نجاحت مرة فدابي تا. هنا لبعدات مقلة نسألوها. تحفظوا مدرسين السمع ما شاء الله ربها يبعث.

0: السلام عليكم.
1: انت مثل هنيت بلان ما دور مزاكم
2: انت مثل هنيت
3: كنا مصات مش بلان كان يسمعك هنا قبل ما علي
1: انه مصات قلت كناني كو ساعه حددتكني
3: ايوه سميره ما صت ليتكم بيلاونا طوال نبصح لنا بينها مصانه

0: استغفر الله استغفر الله العظيم. يا المسكين يا كريم يا عذاب عذابك وشك عذابك سبحان الله.
1: لا مصدق هذا خلاص بعدك دم داويك ودوت نسلك وعفان دوبة حق سمعك النيبة هذا يكل أقول لك هاي ده جنة فريك داك مبينة ويكاته
0: سبحان الله. يوم مترك مكرر أسنعي دعواتنا وعدنا بعضنا ومارك الفكرنا يتبين من مارك الفكرنا لداك ومعدام حوتو حوتو تابك حرام حزوزينا حزوزينا ربي قوة
1: أولي ناس مقابلتك إيه سمعك النوة سنع مصدق ما لقيت بقى مفكر من علينا لسه مصيبه دي راسها متوطه لي سامعكني هذا انت اللي قاعد موت هذه ميرهم قمت انا وعربيت حتى تقطعوا مننا وديتها تعتبر
0: لا هذا بجواب
1: ولا بيته بيته قاعد بنوري دوت لكن في مالي بيركه بينه وبين كذب الحجاله اموري قبل زل بالصحه تاع بالصحه كفقرته ديك او لك

0: راض مكه
1: بس قول يا سيد قول بس حكيت لك هيك بس انت مستني وانت شغل كله
0: خلاص خلاص
1: هو انت عم تقول هو انت عم تقول كلكم يا طيب بس انت مستني ها وانت شغل كودي هو انت عم تقول كلكم انت يا رب بدك عم بسرعه وقعت كراتك كيف
0: انا وضع مسدي بالذات اللي بصحتك قواق لك قدام محددين من فضلك بيني وبينك مشوار لا قلنا فريد
1: ثلاث مرة هذا بتحكى هو أنا جنون مش بديك أنك بسفرنا يتسل بسفرنا يتذاك متبلاني ها هذا بس أنا سامعك عليك سامعك عليك رب البارك حجت لك إيه حجت لك إيه وأنت شو قلك شكي
0: لا لا عم صديق بخاليكو هذا هم سبسنيت ناتو مع مانكاتو لكن يا أخي حجت داقة بس مقبل مداق ما يتحق ربات
1: سنين بينك سن جمال كم دول سنين براك تحزر لك تحبك أنا جمال رب سامعك
0: مرحبا خلاص
1: تحبك أنا جمال تحب
0: ما أريد بأن تصل
1: أريد أن تصل طيبة

0: الو نوري
1: مرحبا جمال. ايوه تفضل.
0: حنا زقرو بندا علينا انت بقى حكم لنا مصان حينا سنعنا حكمنا
1: دحن بال جمال صدق دحن يلا
2: سمعني تربج سمعني دحن تحط جاب يلا
0: شو يا ملاريت مصان مرمره من يدق لهم اذا انت قدامي تربج وقدامي تجاوطي
2: بيقى فهمنا
1: دحن
0: سنه خوش يلا خلاص مرحبا.

0: أنا بقى مركوح وكوح مولد عيادات مثل بلندن
1: اللي كذاب جمالته
0: لحن بلو فتيكم سودان درف عين مثل هلا
1: اللي قل حوك التالقى ورقل كريوته ما هلا العصر اللي اتسنى دي بيه عافيشنا يا مهرباء جاردين كريوته جي فيدي
0: من أقص منكم مقرب لزا ما عبده حوكو يفا
1: كذا ما عبده من قبي قلت له حفرة حفرة أنا قل كرة تحزيكي
0: هذا هي قلب نحكم
2: صار صلى الله عليه وسلم.

0: سمعي
1: اللي ناس بوليس قدامه له وقول حوكي اصير قيس ترجع ورجل خريج بعد امان من قبل قلمه قبيت الحين وبيلك شفروا ماسكبنا ما عمل قلت لي شفرنا وي متين
2: يا هم تتهاقوا لكم بوليس وعياده ما مات تحكمنا لوني هلا قيس نازح
1: دحان دي حالي تنقلتين

0: زنوبه
1: مرحبا
0: كيف الحال يا
1: مرحبا
0: اخبارك زنوبه صعد الشارع لا بعض اخبار كيف الحال ها تمام عليكي
1: تمام ما شاء الله
0: الحمد لله نعمت الله الحمد لله ما شاء الله
1: ها
0: اسمعيني زنوبه قلت له هوتيل نفر جديد ما سال لك عشاء
1: انا مقبل حظ اللي انا
0: اي كلام حلا
1: الو رايك وانا تعرات لك على متر اي اللي هاك قد حنكات
0: صحيح يقول مع الساحه قال ساهي التراشي
1: دحاني اللي هاك قد من الم لقيت الم تحز اللي هاك
0: الم هلا جبنتي دينا جبنت اداء بس اداليه
1: يلا مرحبا

0: ስካብ ናብ ዝሓከኖ ስካ ትድሓን በል ኣመሸት ወስ ግዳ ርሳካ መፀቃና ስካብ ኣብዝሓካ ስካብ
1: ነድሪስ
0: ዋላ ተማመ ሓምዳሰብስካብካ ስካብ ኣብዝሓካ
1: ሰዓትከም ገ
0: ሳዕ ሰብዕ ኣለና
1: ካላስ የመነቱ ደ ነበላ ለወለ ኣነ ሓማም ንወደ ክመፀካ መስለንገይ ከና ፖሊስ ንምጫሓል
0: ድሓን ይባ ኣምሪ ረቢ ክልህወኖት ምሪ ናይ ፖሊስ ድሓንቲ እንሻ ላ ስምዓኒ ካላስ ዳነ ዜነ ቦን እሽፊ ግብል ኣለይኩም እሽፊ ክበቢተ ግባ ኣለቱ እንተ ሓማም ተይክዓርብና እይተ ቦን ንስተ
2: هاجر شغلنا مع تأميرية هلاك قبل انت بسك بس مبلط اسمرات نتقسيكم متكامات الدروج حتى برامج لكم
3: دحن انت ادل دمنا قال علم صديق دحن لو
2: علم صديق ما شاء الله مرتاحين لو انا ذا شويه قايس منه خليك كفرنا عرقت جلسنا
3: انا نحن مدرسه راكبت عليكم ودي بخطر له بيلين علم صبعوه جمال مكريت قول لك
2: شاقليني عم مدرسه علم تطاوب لك
3: كنا بيلين
2: عم مدرسه مسكين بفرات الا اللي بيقولوا لا حد قاوي يدي وزاد
3: الحمد لله يا زول استناني انتم دحنقكم بس ما بدنا وسمدي
2: يلا يلا خلاص يلا اسمره فكركم انه وصلت تصدق موبايل الرباط شاف
3: اذا انتم ما كان ليكم
2: والله هذا شعب لينا قبيره كنا ما نجيبهم مسجل نفكرت ان شاء الله اسمره
3: موبايل كدب عليك يا دمه
2: ايوه ايوه يلا
3: خلاص كويس

0: ولا هوتيل كم اللي يكون أنا من أسألك؟
1: أنا ما لي جمال أسأليني. لو ورد قلت تسمع عنان دو بيوت يكوني جمال أسألي على. ها؟
0: جمال صبتو؟
1: لا جمال صبوتي هلا في أمن وأمان هلا بلا كان لكم صباتي هلا لجمال. إذا سمع عني ألم أيا اللي تمكيناتك؟
0: كينات ألم مركز بوليس دي فالك؟
1: يا أخي لا تو بقى سمع عني أدي يا رب أورب له النوم منك وأنت أسمع رفض حكا من قبي أتسل إبيا وكبر جمال ما سمعك من قبي يعني أسئلة نبه لي انت دليك
0: مي تفرقك قبي قل ميت تاليني وتعاد انت مامي مسليت أتا وتتهاقيا من لك قال لي
1: أول سبلة أبقالو سبق المدير اللي يكون سبق أسمراتهم كرا عبد الله وصالحتهم حال الله عبد الله تريئي ليك زبان قديم دي بقلش عبدي بنبر على ومن حود ألبنا هيني رئيامي إحنا رب لك بديو
0: قسانة سانيتي تبل حقا تمرك أكا مسيت أتا أبلا تسهلهم وبالهين من رمك يعني لجزاء لقللي

0: انت دالي هليك اللي سب اللي قليل او من قبل ولا يلاق على ديبك الا عبد الله ترى ايه ليك كثير نسيبته سند حتى دي بقى مهمه انا وتحجر ربام احنا حتى مشكلتي ايش كم سلو ديك قوال اسريني ومن ابيك ورب الابيبل
1: عنده ديك
0: والله بس المشكله قلالته انا جمال اجنيت بين ولا اجنيت مسكم لصحابين ولا اجنيت مس الناس ما ولا اجنيت تصبط كم سر تصبط او دي انتونو ايام ميكم واي عالكم منهم تيكم بيلوم لا جنيت يا رب الباركون بس حنا دي بشعب مينا بيلوم فلاني بيلوم وعلاني بيلوم واقل يبلا كهليكو بامامت بامامت ناس انو طوال سجنين من لها رب الابي بالخلاص كراهيت قن حكو رب الابي عبد الله لو جلي
1: قبل ان انت وجمال مديركم سلشو كالكم
0: ايوه ايوه انا وجمال بديرنا مسلين شقعنا حركه جمال الاشكال للصبابه طوت اليوم الليكا وما شاء الله يوم تجاره تبا راس مالين قاب املور ايوه ما حد قام المكان
1: كجمال بعد بغتنا يابا
0: ايوه ايوه كان جمال مالي سبك التوم ليش اقول من اولهم طب طوسك يوم لو بس انت متودى مسلكة دحن وسلامه لها بكا ويا رب انتهت العاور منك اسمع رب حكى من قبي وحرم لا مشكلتكم سلفا غركا ان شاء الله مثل قلت هاجك انا وانت
1: سني سني تشاو
0: مرحبا
1: مع البكي
0: خلاص مرحبا
1: يسكن
0: سلمني

0: يما كنت حاليا حاليا حاليا يكونوا معنا
1: ده، انت تليفون ده بقى لي يومين انت بشاركه.

0: حالي لعب شو بلبل تعلقهم زي قلي يا ربي
1: حالك تليفون ده بقى حكم مزقت سير
0: حالي يكون مام
1: حالك كيت من قلي كيت مدري نميت العربي طابت لي
0: اللي ورعبي بحياتي ولد كيت عمري يا معامي من 90 وعلى على ديكون من نوت حتى مسبيلها ونسي
1: يا سلام قرونا انت بقول لك بلا كلمة جولة ولا تأنس من الدراسات مثل أمه أبوها من تأتيه زنديك وحكو كدن عيرة تربي فتي وقدا سمحانا العرب بنا زمن يمين
0: إما أنا مش اللي هي تباليني تابي لكي أنا من حيث إني اللي يكون مليا شكل بقى الساوة اللي داليا أنا بدرجة جوفة فدا بشا من أنا دحيس ما نخسب مني أخير نتبليني لكي
1: أنا هتن والدتنا أنا نجا والدتنا أنا قلك والدت أنا عمرت لكي ومنك مسؤولة أنا نايك لهم مني يكون عيني هم مني
0: أسك مدولت هم بي أيما خلاص عابي كيني وادرس كيني كيش وسنيت أمركو من هو كيف بترفيني خلاص
1: اسك هليك اسك هليك قل همم بكيت صاوان دقيس كاردي يارد دي من وادكي من قل ريك الحز ليك
0: يما أنا محمام بي اللي ناي ما نشد اللي ناي كلهم سيد تدي بي بيني ما تعاني
1: والحمام اللي قليلته أكل ما تأكي كوادك والشكري ليك
0: حتو تابي عدتو يما دي بساوة هي ممكن ولا على العيادة لي دي بالله كان بيني ان دي سكب من رأيني الله ان دي حمومكم من رأيني الله دي بلاكين مثل ما اللي عاكي أسكب وبحبر تحدي نسده
1: نجاتي تتفارديني إيه تتفارديني بلك اللي بقانا حين أنا عبا منك والعلم حين أنا أمر أنا هنا بلن كلا عن شندري سوا مستحيل إن أدكك التأمر إيه تحسبيه نعيد نجات يا بنت

0: نجاة يا بنت نجاة، قصي اللي بيتي روحي قصي قدام من بيتك هذا الحر الا نيجي كل المليهات كي مزوق لترفع مستحيل واديه انت بينك مترمح كله
1: كرم انت المزوق اللي ترفع الحديه لله من هاد كده تتمم كل الحبر تمثلي يعني لكي
0: ومن انت تقيس حد اللي انت في العنات بليني
1: كراستير بلي نعمه ويا ما لبن ووالد فسيلي
0: حاسه يا تا هتني من قيسك مصلنايك مشاكل على من سمع لك انت نقيسك ارضي ارضي من وادك منقل رايك ومنقل رفعك
1: يا حزاني انا كله من مليات جاي ترفني واترفكن قبل ترينيت

0: شمي سنيس ابراهيم بال ابزي تكلازي وطي صبايد سرح حجب زي لو ما انت بتخم تخري وصنحكم افت فابريكا خولي لكم هم كل ريحهم تشيز موزاريلا قالجرنا تتقمنا بقلل زباله بت ديكال ويا بدك وطينا نسرحو ويكن رخبو طرح نغزون نحسبو بيساسي ابغزنا بقلل دبله بواحد وصايتات بقى بجزانا زركم ونقرات كيرنا بقى اللي بقى لخن سرحينا لما انت مالاتي بيسا
1: ريمون اقابا سرار حدو
0: ملكت بقى اقابا سرار حدو ملكت بفورنو قال خيطة تقمنا اباريلا بجزانا بخمزي اباريلا بجاز كن سرحون خلينا بقى اللي بقى مالاتي نحن تبيسا كمزي اعقنا باريلا حانت خبايا فينو حانت او فرق مانكا نايبون حانت مانكا فرق مانكا نايشايقا بيكي بودر جرنا لويسنا كمزي عن قبرة مالتي كمزي لويسنا كم تستة تقلن قبرة زي حجي تا بيسان ستة تقلن مخنات كميسكا قل يوسف كمي قبرة كم تقاتينا يتقليت عن قبرة عبقسة كم جيرد قبرة لوغن كم تقوم مغارتي يتمتقلن كم تكورشم كورشم دول مشالو كم وسي يتمتقلن كم زي عند حرساتيتنا جرنا ياغن كمت لك خمتن ريوب كال وطينا سخم واتخون لنا تخيلة مالتين شعو زي أخم زي قيرنا نساتيتنا بدحريوتين قبر أب باري لينا نقبره نتا باري لا كي تحزننا زي تلاخينا كاب زي نقبره لا زي نقبره مالتين شعو زي أخا سلسيا زي أخا سلسيا أب قزانا بزركة بزخونة نقر قيرنا تمعالتا وأب قزانا نصرحو سلسي خون خيليو بربرس لان تقام مالتي بقزا دحر بربر زين فتو دحر كوين نخا نورمال سالسا هنتكام نخلينا نورمال سالسا جيرنا شعو بيسان ازي طحن فورما جولنا موساري اللخاء لنا مالتي ازي احداش متقال لا ابسرحنا دما ناي بيسا تشيز كوين ناسي تي موساري اللا ابكن دي بموساري اللا نتكام اللوس كم تشيز تي تشيز كوينوس حقيقنا نورمال كن قبران خلينا مالتي ابكن دو موساري اللا تقل قلنا زيها زيان البيسا طرح
1: طعمو زيادة خفت حدث
0: زيان البيسا طرح إلى تسرح عينيت فورمانجو خوينا تسي متقت زبل مشالو أبكن موساريلا ندي متقت زبلو حجينا هتشيز مغارة تخليوه مخانا موساريلا طغمي كقبرلنا دخل كلتيوس أبحان تكيزي مالتها زيان شعو كابا حقيقنا خمزي أخا تاد ساتتنايا تاسل سجيرنا كابزي أخا نقبرلا مالتي نحر كورب مغارة كوس خلنا ديلنا خا كابزي تشيز حن فورما جلود شيت صحا ان غبرلا حنا حنت بيسات لينا زي 100 غرام تخون حنت خبايا لنا لنا حنت خبايا غيرنا لويسنا سديتنا صلصه تخون السلسي وي صلصه غيرنا ابغزا حن رخون خل زي تشيز طحن دحر كونو 100 غرام نورمال تاخلنا 100 غرام غيرنا كابزي اخا 50 غرام وي 100 غرام قلت غيرنا لاس مثلثه قال خونا لنا اين مالتي كم زي اباديلا شعو زين سلستي انجير ناسي ولا حنت حنت بيسا تكون تخيلة مالتي خمزية زي اس نورمال بيسا زي اس عب كله كمتا دبلنا مالتي كمتا كله كما مادة لواحجي نحراب قزانا قاوحو أبسيل نخن نقبر نخن تقام نخلينا قاوحو نخن نبسل نخلينا زي افراو اللي علاتنا فراو اللي عخن قبرو اللي نخلينا قاوحو بسيلنا سقا كلونا يخلي طحن سقا تقبرنا يدبلتا ولا اخو لو سقات رخبو خا نسو تقيرنا يا خا ولا انتي تقام يبلون مالتي نحركها بان قيرنا

0: سن ولا مو سن ما سي اما حيسام وحيسات ما تقبل التلفزيون الاترياق اليوم الدول لحل اخبار برس اخبار قلم بتوم برامج عمارة قل الدقاب جهد حبر لا سر قلو جهات قل يزيد وزير حكومة تقاليم تلاكام وزارة عدلنا السنة اجتماع جيم شقلا ديب أسمرة وديت إقل مدة ورح وسر للتلال العالى نايكرس جيقراتات ريادة قوات جوير تريا يوم رسمي كاستان من أخبار كاري جابان منطقة إيسيا دي بقوت لا كاري وراتات عسكرية من نوغل تجمل قبل كوريا حزرت بسبب النينو حد 5 مليون نفر دي بدرجة الهشق اللي تكارو كمس القدرو منظمة نبرة وحارس حبرت جزيرة تايوان يوم قل مدة عصر عمل كم صنح لا شرحته بالضبط لا تلا تدريب عسكري من أرس أخبار دي بتفاصيله برامج عمار قل الدقة بجهد حبر لا سجلو ولا سرقلو جهات قل يزيدو وزير حكومة أقاليم تلاكام زياد تفاصيل من صالح موسى والحبيب للتلالي
1: برنامجات عمار بعامت نائب بنية تحتية وحرس برنامجات هي فنتو يقل الدقاب معاونتنا لسر قول جهات وشعب قل تيزيد وزير حكومة أقاليم سفير عبد الله موسى تلاكا دي بيوم 4 و5 أغسطس 8 دفرا دي بقب آنا يسر سند قيمام شقل إدارة أقليم قبلت دي بباس معايا كلمة وزير عبد الله شعب متنظمو وفزاعتون دو قلا دي بل سرقل برنامجات عمار دورو اقل قدم كلن جهات حكومة اقد دهية ادارات بحسر اقل شكاياكم وجب اتبتا ادمعوت فعالية برنامجات دي متابعت ومراقبت شكلكم للتنكب اند حبرهية كل ورود كب مجالو ومسؤوليتو واجبو اقل ليده اتفانا مسؤولين اقسام ومدراء مديريات دي بقدمو تقارير دي باولاي سرسنت برنامجات كارعوت مدانن أتساناي أقبوي مديد كتوت كهربات صدايت عائلة شهداء وبعد لكم كما وراتاتكم سرقال شرحو تهلو دي بسبع دقل الشكل على مشارع مايكم تما حبرو دي بلا تقارير زلام ملحتي بعامة كاشفت ومتمداد لألباكم علت دي بعصر سلس مركز كل نقطة كل مليون حبت من شتل اندد دالكم توزعا واتي معار وبيج اقل لعبي قبل على شكل فقريس سنيت تتركب منكم هليت برها حاكم أقليم قبلة السيد هبتاب تسفاسيون بجهتو ديب حسيات مفقار صحاي ومدانن سلما للتحمد وراتات حفزت ماي وتربت للسرقلكم هلا عند الشرا ديب بدر رصد وارات قلب صح برنامجكم هلا ودحا الدنقو بهي شقيت كزانات نعيش كارار مدانن مديد كدمات ماي بنية روضات وطورات وراتات حرس من برنامجات كالاي سرسنتكم تو أبرها
0: حمدك صالح موسام اتبت كبر من تعدي وزارة عدل دي بيوم 3 و4 أغسطس ناي سنة اجتماع قيمام شقلا دي باسمرة وديت آش اسمان دار زياد تفاصيل بقورا
2: وزارة عدل دي بيوم 3 و4 أغسطس دي باسمرة ناي حول اجتماع قيمام انت وديت دي بستات برنامجات ناي لما تزوكت هدقات وزيرة عدل فوزي هاشم دي بلا سمعت كلمات شكرت برنامجاتنا لا تؤكدوا سيادة اجتماعية يوم لما زافكار حديث ان دي قبي نظام منابر الشعب اريتريا وقد لا سلاح الريت دي بسيادة اجتماعية لا تأسسوا كمسل علو

0: حماد دي بسيادة اجتماعية لتبنى مجتمع على أساسه نظام قانون تاريخ عادات وجنسية شعبية إريتريا لا وكل صبته أساس شعبي عند أدمنا ملكية قانون محبراي وفاق عمار ديب كله وكبته شعب للأثناء الدور مهمكم صلب شرحات وزيرة فوزي عند أتليت من عائلات للأنبت مجتمع على أساسه نظام قانون لولو قدم مجتمع إبولا لتبنى صبته من بالحوت قدي وكان دي بحفظت مسكوبة ووفاق اجتماعي دور عبيكم صلبو بل مفهوم اللي وزارة عدل دي معايا الأساس نظام قانون قدم كم سل علد ودولوي لهلا ستات ما من اللي للتبقس كم سل تحبرات التا اجتماع تقرير وراتات أبيات فرد ومكتب إيك باي قانون ستات استراتيجي ناي حمس سنة وطورات نظام حبر تكنولوجي ناي لوزارة لقص الشرح كم سل قدمه مشاركة المجامع عند تكافلو دي بأكدوت معايا الأساس نظام عدل أساناي قوانين تورط مقدرة أدام ومؤسسات ووقلوت فهم مجتمع دي بحفظت وتورط آثار قانون الطلب الرئيس هدقو الدنقوة وزيرة فوزية بدرجة إدارات دوايح نزوم لحلا مشاركة الشعب عند تقيمت مثل تاريخ لمد وسوالف مجتمع إريتريا لقيس حاضر وبشور متنظم رسمي إقل لتعلن كم سل تحبرات وزيرة فوزي عند أتليت قوانيننا أن إقل لمسل وهدفنا إقل أكد مثل تيل الحاضر كم سل الشاقبو ناي مهنة واجتماعية أمر تجارب بقع وأخلاقيات لا تعنت قارزق قدام إقل لتبنهي إقل لتقدم كم سلتو اللي إقل لقباهي كل نفر ناي لوزارة فهمو ديب لعابي إقل لسرقل اللي ستات اللي دورو قل قدم أدفع قدات
1: مهرجان إريترين سكان مودا صحي كندا سبات ندمانت نتبت بالسقرات دي بيوم حتى وكل أغوست دي بمدينة إدمنتن سرقلام اللي من مدائن إدمنتن كالغاري ساسكاتون وينيبيغ فانكوفر بروكس راجاينا تورونتو وبعدات مدائن كندا ومن أمريكا لمس أو مواطنين لشاركة مهرجان مع عادات وفن برامج ووراتات ريادة كمسل هما افق احيت عمبوبا ابا كم برامج قامل كمسل على لبس حتى النحبر تفهم رئيس لجنة عياد وطن السيد عقباية تسفس الله سيدي بلاس مع كلمة مهرجان إريتريا ديب مودا صحي كندا حد 4 سنة لا دورة كم سلطن دحبرة اللي برؤية وفت وطن لا أنبت مهرجان وطن ناي كل مواطن ورس كم سلطو شرحام التا مناسبة ديب حاضرة حالة وطن وناي منطقة وعالم تطورات لا تنكب سيمنار ابناي حشمة غاشا السيد إلياس أماري تهيبام فرع تعليم أقليم قبلة بحر قياح أهمية وأفيحوت روضات لا كسس محبر قومات دي بيوم 4 أغسطس دي بمدينة عصب ودم التا مدراء مديريات وسب شركة جهات لا شاركوا دي محبر قومات مسؤول لفرع ممهر في السايك دانة دي بحبي شرح أفيحوت قدمات روضات بقاعات مهرو عند أدمنا دي بامتحانات وطن للترقية حمق درسة قل لتسيح ولسفة دور عبكم سلب عند حبرة دور مجتمع قل يزيد والدين هي من 4 سنة لعمارو جنيتهم دي بعقلو تعليم قل سجلو طفانا مسؤول وحدة روضات ممهر هايلي ماتيوس دي بدورات ريم نايلة أقليم لحل جنيت بك التعليم قل ركب دي بسنة دراسة كل ألف أسرو سس كل ألف أسرو سبع سع مركز اندت كاستا 4 و5 روضة اقل تشاق ايا ستات كم سال هلا فهما مشاركة بجهتهم دي بمباتت مهرو للتري مدنگار مدرسين حال اقل تباسر اقلو دي بحلفة سنة لا ترأى جهد حبر بات دقابت قبي اقل التلالي وراتات مراقبت ومتابعت بقبي نزمت اقل قبا قدمات مواصلات حال اقل ركب ومحاقز مدرسين من قدامو اقل لتقنح ولتبالح فانو حاكم اقليم قبلة بحر قايح السفير محمد سيد منتاي دي بحبا كلمة كاتيمة مهرو اساس كل عبود سبتو جنيت التوجبوم እምር በክትምህሮ እግል ልርከቦ ሕኩመተ ዲብሩ ረይም እንደ ተሐሰረተ ረውዳት እግል ልፍያህ ትወዲ ልሕሌት ካድም እግል ልትዓወተ ዶር ወፈዛዓት መሽተማዕ ምህም ጋር ክምሰልቱ ዲብ ልሓብር ምደራእ ምዴርያት ሕስር ዛይድ እግል ልሆቡ ተሐሰባ እትመን ደፈራ ላሸቁ መደኒን ሸቃለ ሕኩመት ዲብዮም 4 ኣጎስት እባ ነሰዋ መባደረት 87 ዓሺነት ደም ክምሰል ትበርዐው ዲባን ከደም ኤርትርያ መስኡል ከደማት ተበርዓት ደም ኣሰይደ መሓረ ኣብርሃም ሓበራ እባሳሰ ስታት ባን ከደም ኤርትርያ ዲባ ምዴርት ዲብ ሰነት ክለ ደውለተ ሸቃለ ደም ክምሰል ትበርዖ እንዳሓበራ ለናዮም ዓመት እብእግቡይ ተንዚሙ ልግባ ወመካይዱ ምናሓልፈ ወክት ፍንቱይ ክምሰል ዓላ ሸርሓ ርኢሰት ማሕበር መትበር ኣደም ሰብ ምራድ ምዴርት መንደፈረ ሰይዳ ኤልሳህብ ተፅን ብጃህታ መጅተማዕ ብዓመት ሸባብ ህየ ፍንቲት እሊ ራሓት ደሚር ለልሒብ ውዳይ ስን እግል ልታለው ትፋኔት መትበር ኣደም ዲበኸበዊ ሓብረ እብ እበለላ ቀብል ደም ልኢታ ቀብል ኣርውሓት እግል ለእድምኖ ወላድሕኖ ሳብታም ዲብ መባጥብ እትገብኦ ሳብታም መትበር ኣደም እግል ልግብኦ መዳሊቶም ኣከደው መደኒን ሸቃለ ሕኩመት ምዴርት መንደፈረ ዲበ ሓልፋ ወርሕ ጃንዋሪ ማስስ ሰውሓተ ዓሺነት ደም ብረኣም ክምሰል ኣለው ልልዘከርቱ ከበር ርያደት ቅዋጀው እግል መደት ወርሕ ወሰር ላልተላለ ናይ ክርስ ጅግራታት ርያደት ቅዋጀው ኤርትርያ ዮም 5 ኦጎስት ረስሚ ኣንባታ ዲባ መናሰበትላ መክሰቲ ቃይት ቅዋጀው ኤርትርያ ሜጀር ጀነራል ተክላይ ሃብተ ስላሴ ተላስማ ከሊመት ከሲት ጅግራታት ርያደት ቅዋጀው ኤርትርያ ምን ወክድ ዲብ ወክድ ዓቦት ለርኢ ክምሰልሃላ እሊህየ ተኣምርተናይላ ኣብ ደረጀት ወጠን ዲብ መጃር ርያደት ላትገብ ክሰት ማል ዓባይ ክምሰልቱ እንዳሓበራ ለጅግራታት ሰኒ እግል ልትሰርገል ኣነዘመው ጅሃት እንዳሓመዳ እግል መትጃግረት ትምኔቱ ሰኔት ሸርሓ መስኡል ሃይአት ኣትፋዞት ዋ ሓብረ ቅዋጀው ኤርትርያ ሜጀር ኣማንኤል ተስፋ ገርጊስ እብጀህቱ እሊ ዲብ ክልክለ ሰነት ላልትነዘም ወራታት ርያደት ብመሻረከት ሰማን ፈሪቅ ውላድ ወኣዋልድ ከምሰል ገብእ እንዳሓበራ ኮበሪት እግር ባስኬትቦል ቮሊቦል ኣትሌቲክስ ቼዝ ቢልያርዶ ወተንሺን ከምሰል ከምክም ሓበራ ሜጀር ኣማንኤል እንዳኣትላ ለበርናምጅ ዲብ ጅግራታት ርያደት ቅዋጅ ድፋዕ ኤርትርያ ቅዋጀው እንደ ወከላ ለሻርከ ፈሪቅ ክንፊ እቱ ለልእቱ ወወጠን ለወክሎ ርያዲን ብቅዓም እግል ልፍረው ለሃደፉ ክምሰልቱ እንዳሓበራ ቅድረት ወበቃዓት ፍንቲት እግል ትትርአ ድቡ መስኢት ክምሰል ገባእ ፈማ እትመናሰበት መክሰቲ ናይ መስንዮት ትልህያ መጋበት ክምሰል ዓለት ተኣመራ ሓይሳብ ወሓይሳ ተሓቆሎም ዓደይት እየ ብኣኽባር ካርጅ ኣቐብለኩም ድግማ ንርሕብኩም ኣኽባር ካርጅ ጃፓን ጃፓን መንጠቀት ኣስያ ዲብቆት ላካሪ ወራታት ኣስክርየት ምኖ እግል ትጀመል ቅብለት ኮርያ ሓዘረት ቅብለት ኮርያ እሊ ተሓዚር እሊ ላኸበት ጃፓን ዲብ ኣሜሪካ ላሸቀ ቶማ ሃውክ ለትበሃል ክሩዝ ሚሳይል ክምሰል ጀረበት እንደሸርሐቱ ሕኩመት ቅብለት ኮርያ ለተጠውራት ታብዑ ክምሰል ህሌት ዲብ ትሓብር ዓዳማ በሊስ ክምሰል ተሂብብቱ ሕብርት ህሌት እልክና ዲብ እንቱ ኣሜሪካ ምስል ጃፓን ቅብለት ኮርያ ወፊሊፒንስ ወዲሉ ህሌት ወራታት ዓስከሪ እግልታብ ጥሩ ቅብለት ኮርያ እብድግማን ኣትፋቀደት ለወራታት ሕበር እምን ለመንጠቀት ዲብቆት ኩሩይ ክምሰልሃላ ላሸርሐት ቅብለት ኮርያ ድወል ለመንጠቀት ላዋሽ እደይ ቅዋት ካርጅ እግል ልትቃወማት ላኬት ኣሜሪካ እግደ ሰበብ መሻክል ሽብሽ ጀዚረት ኮርያ ክምሰልታ ቅብለት ኮርያ እብትሉሉ ይትሓመ ፃንሐታ ዲብ ጃፓን ወቅብለት ኮርያ እብ ዓመት ሓት 80,000 ዓስከሪ ካሰት ልህሌት ኣሜሪካ ዲበ ድወል ንዛም ሕገ ሚሳይል ጥውር ለብእቱ ኣስላሓት ተኣዳለ ከምሰል ዓለት ልትኣመር ቅብለት ኮርያ ትወዲ ላዕለት ጀርቤታት ሚሳይል በሊስ ኣሜሪካ ወቅብለት ኮርያ ወድያሁ ላሕለያ ናይ ሕበር ተድሪብ ዓስከሪ ከምሰል ቱማ ተሓብር ኤሊኖ እባ እግል ሰብብ ለቀድር መሓገዝ ኣሳስያ ሓጃት መናበረት ሓድ 5 ሚልዮን ነፈር ዲበልሃሽ እግልት ካረውኩም ሰልቀ

الدنيا منظمات نبرة وحارس حبرت لمنظمات التلا سنة جونا إل نينو إغل لصادفة زيا سمانيا متايت بكت كم سلهلا ديب شرح بسببه سنة حاريت ديب كل الدينا إب الهشة ديب الحشة للتكار عدد الدام ديب زياد كلمة و 47 مليون غير لتوكل كم سلقدر وقم حايبة الليت مناطق مقباي أمريكا قبلة أفريكا وقل كفالات أوروبا إبا تيل لطبيعة زياد إدي قل تقبا أتكم سلقدر ما لتشرح الله ديب بزح دوارات أوروبا سودفت له الليت حفانة تردت لا سببت الدبع أشاير إل نينو قل لقبا كم سلقدر سب ما قدرت لحبرو مبل اللي ما ديب ما ديب ماي لا لترى حلا لا حلا حق سنوتاتا ألف سامت وحمساتات لا توقع لكم سلطو لا تشرها قياس حفانات ظاهرة النينو كم سلط حبر مأمرة لأكدو منظمت مجلس كران دي بكفلة سنة كل ألف وإسرة وسسة ظاهرة النينو اقل تصادف كم سل قدر من قداما حبرت كم سل على تلال الزكرتو دي بلا ديب لا ديب كل كل سنة أو ما سبع سنة صادف له الليل ظاهرة قياس الدنيا يتحفانة بزياد حتى نقطة خمسة ديجري سنتيغريد إقل توقع لكم سلقدر سب مقدرة لأفهمه النينو ديب سنة كل ألف وعشرة وثلاث كل ألف وعشرة وأربعة ديب بزح من كفف العالم ناس ودوفكم سل على تقارير ميتريولوجي لأكد جزيرة تايوان يوم قل مدة عصر أم الكم سل صنح لا شرحته بزبط لا تل تدريب عسكري أنبتت هدفنا اللي أسك يوم عصر 4 أغسطس للتلال تدريب مقدرة متحارب ومعاونة ديشا لا تاوركم سلطو شارحة الليت اللي كنا ديب انتو لا تدريب عسكري ديب جمهورية تشاينا لقتل الحالف قل لك باكم سلقدر بليس قل تهبتو هي نيتكم سلبا ما لتحبر كفال سيادة ثلاثة جزيرة تايوان بحيلة قل تحابر رديبا كم سلقدر لتحذر تشاينا ديب دوارات لجزيرة تدريب عسكري تودل على ودكم سل على لتامر تشاينا تل جزيرة لاقب أطباء إدي كارج كم سل تتقاوم تقارير لفهم أمريكا مثل جزيرة تايوان نا عسكرية واقتصاد علاقاتها قل تطور لا تودي وراتات مثل تشاينا لا بس لا تبسا كم سل صنخاما لتامر حيسام وحيسات ما تقبلتنا إلا ساعة أخبار قلت مم أرس أخبار بدقمان برامج عمار قلت دقب جهد حبر لا سرقلو جحات قل يزيدو وزير حكومة تقاليم لا كام وزارة عدل ناي سنة اجتماع قيمام شقلا دي باسمرا وديت قل مدة ورح وصر لا للتلالة ناي كرس جقراتات ريادة قوات جو إريتريا يوم رسمي أنبتام من أخبار كاري جابان منطقة إيسيا دي بقوت لكاري وراتات عسكرية منو قل تجمل قبلة كوريا حذرت بسبب النينو حد 5 مليون نفر ديب الهش قلت كارو كم سل قدرو الدنيا يتمنظمت نبرة وحرس حبرت وجزيرة تايوان يوم قل مدة عصر عمل كم سل صنح لا شرحته بزبط لا تل تدريب عسكري انبتت أخبار التلا تمم وقت كيرو وركت مسلة اللي برامجاتنا

اللي ابتدأت حكومة مؤسسات عافيات مدنية محابر بأفراد وجميع الشارك وديبو لإيلة كارم جهود وبديات وما دي بكل أكانا شغلا مع على جنيتان بأداليوت كما حزيق اللاطبية نعوى التغلن باللي هي مستقبل أقمام ندمن.

0: أسعنت؟ حارس أبيض اللي مسامش؟
1: هو حارس العالم
0: ما ريت زراربه. تا تليفون جن بزح حسكي هذا الله ينافس على سيد الرجال وانا يكحل فكنا ونياتو حنسا تصبو تدمس يا اللغي تقربي على سلاز اللغي تصبو غير كحازي تصبو غير عن السامع تخطى تلتون كسمعو غي مالتي
1: هاي الشروع
0: انت الكني
1: اجا سمعنا لك
0: حجي تصبو سمعك الله كسانت
1: هاي هاي هنسى نيش ليك زي
0: كان ديك بك مع أسرع كاليت ده بكي
1: هاي
0: هاري أسرع كاليت وصيغ كل غصبات مثلني هاري كسانت أسرع كاليت
1: ايش
0: جميع
1: تعدل هرا هرا ايش تعدل
0: جيزي أتيات كلها تخيل الله تطعم اللي تجيزي
1: هرا هرا نشتي نشتي
0: تا جيزي أتوسنك حجي حموش تكاليت تريف كلها
1: حكي
0: حقي كونتن تا قنعت ملسي حسوت يا تا جيزي ون أخيلا يا زي سب سرح بلحي زد هبو مرمراوي مصنعتات كافلا ما شحن شعت تميتن حمساتات كايديوم جميرم كاب شحن شعت تميتن حمسان شدشتن كم عودة تمرتي قاعت آتاتيو سلازي أبزو حجي تبس حزو اللهم عبالي سب سرح بلحي تاريخو كاب شحن شعت تميتن حمساتاتيو زي جميرم على تيو كسانت كن عمل سي يا رغب كن مس بزح وريتا قاعد بصوتها وسي خلغي ناب قال دوالي وي دوالي كن سكرينا هلو مرحبا مدب ملسي يا بمسمر
2: الو
0: سلام
2: سلام
0: من قبل
2: سيراك ياسر
0: سيراك ياسر كابيرا
2: كما دارك
0: عند خالة الرأي تملو سابت صانيحكا قديمت صانيح حتتات
2: هو طلعت من وين ازي ويكيبيريا تشجبرات
0: انت لك
2: ويكيبيريا تشجبرات انا هيك ايش هم من شعات 256 ثانية ابقى اكاديميك بس جميل يعني
0: هو هو كسانة هاي نبران مالتي ويكيبيريا عمر
2: هو مالتي
0: قال حتى يعني راه سال ساي درجات متعاوتة طب كان اي درجة متعاوتة اثنين ما تبوت داري الله صا مالتي مسمو كسيتاتكا الله هادم حقستي ويس بينك اخا
2: بيني وبين الله
0: بينها بينها
2: موبايلين بي انا انترين
0: دعانا يا موبايل تقول له تحك زكاة تخون
2: هو يا ويب يا بتاعت نريد
0: طب كم يلا عدو غالا كبابي انكرا ما دحن دي
2: بتعامل صبو ورسو اخرى وصل
0: اوه طبو طبو طبو هرايمو نخيط سيراك وترخن دي غاها تمرز
2: اوكي شعترة
0: قطري تشعاته هراي هلا تقدر تشعاته كيدي انا افتح حتى نرى كم بالك اب علم نفرت كينات اتسكم زعبيت مركبوغ ناي اينيتي هاجريا سيراك
2: نفرت وجد سكان ده
0: مزيكا دي حجازي
2: كتحت انت اصلا
0: زرب على خمس قال مثلا
2: لا
0: مش عارف. أب علم نفرت كينات تسكم زعبيت مركب وق ناي اينيتي هاجريا. الله هم ساي.
2: هو الو.
0: هاي.
2: كل يعد لالن.
0: سيراك.
2: كل يعد لالن.
0: كان ديك بك خلت عبد الله بك
2: نبي ما يمر كفن أمريكا يكون
0: انت الكاني
2: ناي أمريكا
0: حبرات من قصة أمريكا انت بلوات فلت على شما
2: واي شما سنت
0: USS جيرالد يا تبهان يعني أب علم مبل سلاسان شدشن بريزيدنت حبرات منكسات أمريكا بو كابوس توس دشميو زا مركب سلاستميتن سلاسان شو عتن مترو نوحات 76 متر ከም ዘለዋ ማለት 76 ሜትሮ ቁመት ከም ዘለዋ ልዕሊ 75 ነፈርቲ ኩናት ከም ትስከም እዩ ዝሕበር ማለት እዩ። ሲራክ ዮሴፍ ቆኑዕ መልሲ ረኺብካ ኣለኻ 110 ትቕፅልኻ ንቐፅል ኣሎ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ሕቶ ቅፅሪ ክንደኻ ክትመርፅ

0: Kalle har hatt mesleği de hemen rahat hatat mı alet? Ah, tsaata fi ha?
1: İstatı fi zaka koyarlar.
0: Antay ne kadar?
1: İstatı fi yahavon bit.
0: Oh.
1: İyi hayır ama mara hatta.
0: Ah, hizil kamet saad edem sulkat ne bib maleti?
1: Ana ha dedim ki ben.
0: Gün mahara gada sti amana tu ti memar atat gabr zallo wi ka amalla lay gabr zallo sabko ma'rifa adaga harak ballo hakay
1: واه
0: تبو تلازي اتلك حكاية
1: نعم
0: تنب تنب تونكا غزي كان بتبع نت
1: نعم نعم
0: نت صحافي الراي سينما روما كون عمل سي
1: الرأي
0: كالاي
1: الرأي
0: ميتن عشرتن علاتك كم يغا
1: الرأي كنت تنمينا قطر ثلاثة
0: حطو قطري كالاي درجة حطو قطري سلستك وات حتيتان ده
1: اوكي مشاعتها
0: شو عت الله قطر شو عت الله
1: هذا
0: أرى أب نغيد لنا نفتحته أب عتق أو قال سهز بإرترا استفدت سمع بوفري أي حقوق بزفلت شاد شاي ورر أب كل تشحن عسران شدشتن كندي عمد غيرو انت يلقى؟ قلت شان عسران شد شان سي كندي عمت جيرو يا تبل
1: خلي عمت جيرو اوكي خلي
0: اربعة اربعة كن عمل سي حاو خاي حقي زكازي انا تكاي كونا تنمش
1: او انا واحد اكبر
0: نعم انت
1: بحال قاتل هذا لا حاجه
0: زينه اقدمك كان سبيكر كفيتكم على الله مثلا ناي تليفون حكي
1: لا لا سبيكر يا جماعه
0: جو حجي اسو اورب انت يقبر له طبقت هو هو غير نصار يقول انت دم سمعتك
1: اها
0: حجي نورمال تتملس كحش أربعة أربعة كن عمل سي سلستم إيتن سلسان لك تغطل لها ويس كم نيسيرك ها
1: ينكتل
0: هرأي تغطل تخونك هرأي كن كيدنا نفتحته تغطل لها تمرت
1: تغطل شو عادة
0: أبسال ساي درجة حتو قطري شو عادة الله هرأي
1: اوكي
0: نغير نفتحته ابشحن شعاعات ميتن سبعا شعاعات ام حرار كتمات زبازحة تشكر كرتي زتمن زعلا كتما ه كرورا لا نغفة ح افعبت انت هلقا؟ زي اصال ساي درجة عندي حاجي سال ساي درجة عندي مودات عندي حاجي سيكا نجوها زي اس مودات عندي ها قرورة لا نقفة ح أفعبت أفعبت كنبلا؟
1: آه.
0: مسيا ريتها تعرف كان ده هاتي خاي كنا تنا من نقفة إن عسران كلتن مكاين تسليبا.
1: أيوه.
0: كابن زبز حقا مج زعينة مكاين النيران.
1: أوكي.
0: هرّي
1: نعم
0: هرّي يا بيل نمسك لك نشي نسد لك أنا ميتنا عصرتن كبراتنا كبرانا مثل مدب ملسي عب مسمر يخم زلهم بغطرة التليفون عصر تالت عصر أربعة حمسة أربعة كومون عصر تالت عصر أربعة سبعة أربعة بمدوال أبزين لهم تداري زل حتتات كنت ساتو فتقول لهم تحرزا مساقا غريت ويموا وعيد كن ملسلكم منام سانا صنح
2: إباب أتعباب يا دك نعم ندك أنا بملؤنت أن نعبي اللوم عبو الميلاتات الزتقاللات عوشت هاقرن وطعن اتركبو

0: جينا أفلطها ناي آسيا 4.6 مليون تربيعة كيلومتري سمعنا دلها
1: هو سامعكم
0: سمين أمريكا 10.4 مليون تربيعة كيلومتري دو أمريكا 10.8 مليون تربيعة كيلومتري أنتاركتيكا 10.2 مليون تربيعة كيلومتري كم حطوهنكم استلزغل يحجز التوصيز اللي هون خالقوان أوروبا 9.9 مليون تربيعة كيلومتري أستراليا 7.7 مليون تربيعة كيلومتري جي أفريكا تريفات كالله مالتي أجانا زب حجم الزخبة كات سنة حقو قطرتات صبو حقا زنديزي نغات سالوان كم حطوه متسخلي مالتي مدب ملسم مسمر ساميل هتام كاتف يفتسيم كاي الله هنولا دمسبل كان
1: ألوغو ألوغو
0: أسرا كاليتك بكا كما تحيش مهني أتوكي زيو سيتك بتعم بزح جيزيت خدا كالا
1: انت نعم شنت كيلومتر
0: ناي كونتن
1: حاجة شغلة لحل بعدي
0: لا علم تحت ندي بالجيزين دي مقدمك سامئيل مالسي افتن زنبار ها جيزيس بو حدوث كتاكس نيركا حجي انا خاني تي كبكات سنحكو نايب على اسيا نايب على سمين امريكا نايب اوروبا قال لك كل غزي قام كتوسد نيركا هاو تبقيسكا سلازي اسيا 4.4 شتيلنا افريكا 3 مليون تربيعة كيلومتري سوسان حمش تانيكا عنده داكل يلا مالتي ساميل كافتا سني نمس قلنا كاي غنيلنا نبقى لدوالي ويدوالي تكون سقرينا ناي موداتا دوالك خون غليز حجزات زلو جيزي ونا خلاص لزلو ويدوالي هلو مرحبا مدبا ملسي عبا مسمر سلام من كبن عو بابلي
2: مريم قبس مرة
0: مريم قبس مرة حرية مريم كوتر خندي كوتر خندي الكني
2: قطر عسرته
0: قطر عسرته الرأي مريم

0: نغيد نفتحته مول أبينوت زوباتات ناي لقاح أقول قلوت يهب تا تليفون تغربية تخلي
1: حري زوبا دوبو
0: اوه
1: زوبا معكل
0: اها
1: زوبا غاش بركة
0: اوه
1: زوبا عنسبة
0: اها

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير. وحييكما في مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية المستهل بأبرز العناوين. وزير الحكومات المحلية يدعو إلى تعزيز التنسيق لإنجاح البرامج التنموية. وزارة العدل تعقد اجتماعها السنوي لتقييم الأداء ومناقشة خطة العمل المستقبلية. ورشة عمل في إقليم جنوب البحر الأحمر لتوسيع نطاق خدمات التعليم التمهيدي. البرازيل تطلب مغادرة السفير الأرجنتيني للبلاد. وفاة أكثر من 1700 شخص في أسرع موجات تفشي إيبولا بالكونغو. كيم يو جونغ تهدد بخيارات عسكرية ردا على طموحات اليابان. السلام عليكم ورحمة الله. دعا وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المنفذة والمجتمع بهدف تطوير البرامج التنموية بصورة عامة، وخاصة مشاريع البنية التحتية والزراعة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في المراجعة النصف السنوية لأعمال إدارة الإقليم الجنوبي التي عقدت يومي الرابع والخامس من أغسطس في مدينة مندفرة. وأكد الوزير عبد الله على أهمية رفع مستوى

محتوى تنظيم ووعي المجتمع للمشاركة الفاعلة في تنفيذ برامج التنمية، مشددا على ضرورة قيام مؤسسات الدولة وخاصة الإدارات المحلية بدورها بجدية ومسؤولية. وأشار إلى أن نجاح تنفيذ الخطط التنموية يعتمد على المتابعة والرقابة المستمرة، داعيا جميع الجهات إلى القيام بواجباتها كل حسب مجال اختصاصه ومسؤوليته. وفي التقارير التي قدمها مسؤولو الأقسام ومديرو المديريات أوضحوا أن النصف الأول من العام شهد تنفيذ عدد من الأنشطة، من بينها مشاريع صيانة آبار المياه وإصلاح الطرق الترابية وتوسيع شبكات الكهرباء ودعم أسر الشهداء، إضافة إلى استكمال إنشاء أنظمة إمداد بالمياه في 7 قرى. كما أظهرت التقارير أن الأمطار الموسمية كانت ضعيفة وغير منتظمة بشكل عام، فيما تم إعداد وتوزيع 2.2 مليون شتلة على المزارعين عبر 13 مركزا، إلى جانب تحقيق نتائج مشجعة في الجهود الرامية إلى زيادة إنتاج العسل والبيض. من جانبه أوضح حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتآب تسفازيان إن أعمال الحفاظ على المياه والتربة تتواصل بصورة جيدة في المناطق الشرقية الجبلية. وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على أن برامج النصف الثاني من العام تشمل بناء سدود صغيرة وتأهيل آبار المياه وتوسيع خدمات إمدادات المياه وإنشاء مؤسسات للتعليم التمهيدي، إلى جانب تطوير الأنشطة الزراعية. عقدت وزارة العدل يومي 3 و4 من أغسطس الجاري في العاصمة أسمرة اجتماعها السنوي لتقييم الأداء ومناقشة خطة العمل المستقبلية. وأكدت وزيرة العدل فوزية هاشم في كلمتها خلال افتتاح الاجتماع أن ترسيخ السيادة المجتمعية يمثل ركنا أساسيا في برامج الوزارة، موضحة أن هذا المفهوم ليس جديدا على المجتمع الإريتري بل يستند إلى قيم المجتمع وتاريخه، كما كان أحد المرتكزات التي استندت إليها مسيرة الكفاح الوطني. وأشارت الوزيرة إلى أن النظام القانوني القائم على المجتمع يعكس تاريخ وثقافة وهوية الشعب الإريتري ويسهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التماسك المجتمعي ودعم التنمية الشاملة، إلى جانب ترسيخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات العدالة. وأضافت أن النظام القانوني المجتمعي الذي يبدأ من الأسرة ويرتكز على خدمة المجتمع لا يقتصر دوره على تسوية النزاعات، بل يؤدي دورا مهما في الحفاظ على الاستقرار والوئام الاجتماعي، موضحة أن وزارة العدل واصلت العمل على تطوير هذا النهج وأن خطتها المستقبلية ترتكز بصورة أساسية على تعزيز هذا المسار. وشهد الاجتماع تقديم تقارير حول أداء المحاكم والنيابة العامة، إلى جانب استعراض الخطة الاستراتيجية 5 للوزارة وبرامج تطوير أنظمة المعلومات والتكنولوجيا. كما ناقش المشاركون ضمن مجموعات عمل عددا من القضايا المتعلقة ببناء نظام عدلي قائم على المجتمع وتطوير التشريعات وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية ونشر الوعي القانوني. وفي ختام الاجتماع وضحت وزيرة العدل أن نتائج تقييم برامج المشاركة الشعبية المنفذة على مستوى إدارات الضواحي ستشكل أساسا للإعلان الرسمي عن تنظيم جديد ينسجم مع تاريخ المجتمع الإريتري وقيمه ومتطلبات المرحلة الراهنة. وأكدت الوزيرة كذلك أن الوزارة ستواصل تحديث التشريعات بما يتلائم مع المتغيرات ويخدم الأهداف الوطنية، إلى جانب الاستثمار في بناء كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة القانونية والخبرة المهنية والأخلاقيات الوظيفية، داعية جميع العاملين إلى مواصلة تطوير قدراتهم والإسهام الفاعل في تنفيذ خطط الوزارة وتحقيق أهدافها. أقيم مهرجان الإريتريين المقيمين في غربي كندا تحت شعار صمودنا ضماننا يومي 1 و2 من أغسطس الجاري في مدينة إدمونتون الكندية. وشهد المهرجان حضورا من مدن إدمونتون وكالغاري وساسكاتون ووينيبيك وفانكوفر وبروكس وريجيانا وتورونتو، إضافة إلى مدن كندية أخرى، حيث تضمن برنامجا حافلا بالفعاليات الثقافية والفنية والأنشطة الرياضية، إلى جانب عروض لفرقة الورود الحمر في أجواء وطنية مميزة. وفي كلمة ألقاها رئيس لجنة الاحتفالات الوطنية سيد عقباي تسفاس اللاسي أوضح أن مهرجان الإريتريين في غرب كندا يمتد تاريخه إلى نحو 40 عاما، مؤكدا أن هذا التجمع الوطني الذي انطلق بروح الانتماء وحب الوطن
أصبح إرثاً وطنياً يجمع الإريتريين ويعزز روابطهم أينما وجدوا. كما شهد المهرجان تنظيم ندوة تناولت المستجدات على الساحة الوطنية إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية، قدمها ضيف الشرف السيد إلياس أماري. عقد فرع وزارة التعليم في إقليم جنوب البحر الأحمر في مدينة عصب في 4 أغسطس ورشة عمل حول أهمية توسيع خدمات التعليم التمهيدي في الإقليم. وفي كلمته خلال ورشة العمل التي حضرها مدراء المديريات والشركاء، قال مسؤول الفرع الأستاذ فسهية كيداني إن توسيع خدمات التعليم التمهيدي ستلعب دورا رئيسيا في ضمان جودة التعليم ومعالجة نقاط الضعف في الامتحانات الوطنية، وحثهم على إلحاق الأطفال في عمر 4 والـ5 برياض الأطفال. وكذا مسؤول وحدة رياض الأطفال في الفرع السيد هيلة ماتيوس بأنه من المقرر افتتاح 45 مؤسسة تعليمية جديدة لرياض الأطفال خلال العام الدراسي 2026-2027 لتوفير فرص تعليمية للأطفال في المناطق النائية من الإقليم. وحث المشاركون من جانبهم الحكومة على إيجاد حلول لتأخير بدء الدراسة ومواصلة الجهود المبذولة العام الماضي وتحسين خدمات النقل لضمان إجراء عمليات المتابعة والرصد بانتظام ومعالجة نقص المعلمين. وقال حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي إن جهود الحكومة لتوسيع مؤسسات التعليم التمهيدي في المناطق الريفية النائية أمر بالغ الأهمية لإنجاح جهود الحكومة لضمان حصول الأطفال على الفرص التعليمية في السن المناسبة. قام موظفو الخدمة المدنية في مديرية مندفرة في 4 أغسطس بتنظيم حملة طوعية للتبرع بالدم أسفرت عن جمع 87 وحدة دم دعما لمخزون بنك الدم الوطني. أوضح مسؤول خدمة التبرع بالدم في بنك الدم الوطني السيد محاري أبراهام إن الحملة تأتي ضمن البرنامج السنوي للبنك الذي ينظم حملتين للتبرع بالدم سنويا في المديرية، مشيرا إلى أن حملة هذا العام تميزت بحسن التنظيم والإقبال مقارنة بالسنوات الماضية. من جانبها دعت رئيسة جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في مديرية مندفرة السيدة إلسا هبتزين أفراد المجتمع لا سيما الشباب إلى الانخراط في هذا العمل الإنساني النبيل لما له من دور كبير في إنقاذ الأرواح وتوفير الدم للمحتاجين. وكذا عدد من المتبرعين استعدادهم لمواصلة التبرع بانتظام، مشيرين إلى أن الدم لا يمكن تعويضه إلا من خلال التبرع الطوعي، أن هذه المبادرة تمثل مساهمة مباشرة في إنقاذ حياة الآخرين. يذكر أن موظفي الخدمة المدنية في مديرية مندفرة كانوا قد تبرعوا أيضا خلال شهر يناير الماضي بـ61 وحدة من الدم. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. أعلنت الحكومة الأرجنتينية أنها تبلغت من الحكومة البرازيلية بأن برازيليا طلبت مغادرة السفير الأرجنتيني البلاد وبأنها ستخفض تمثيلها الدبلوماسي في بيونس آيرس إلى مستوى القائم بالأعمال. يأتي ذلك على خلفية الإهانات المتكررة التي وجهها الرئيس الأرجنتيني الليبرالي المتطرف خافير ميلي لنظيره لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والتي أدت الأسبوع الماضي إلى استدعاء السفير البرازيلي في برازيليا للتشاور. وهذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث التي تتخذ فيها إحدى الدولتين الجارتين مثل هذه الخطوة تجاه الأخرى. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البرازيلية لوكالة أسوشيتد برس إن ميلي وصف لولا باللص 3 مرات، كما استخدم تعبيرا مماثلا خلال مؤتمر حزب السيناتور فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق الذي سيكون منافسا للولا في انتخابات أكتوبر. ولم يعلق الرئيس البرازيلي على تصريحات ميلي، بينما تشهد العلاقة بين الزعيمين توترا منذ تولي الرئيس الأرجنتيني لمنصبه. أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 1700 شخص في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في أسرع موجات تفشي المرض وفق أحدث البيانات الرسمية. وسجلت السلطات 3802 إصابة، بينها 1707 وفيات بحسب آخر تحديث حكومي.
وقال المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال زيارته الثانية إلى مدينة بوهنيا القريبة من بؤرة التفشي إنه لم يطلع

واضح بعد متى يبلغ الوباء ذروته وفق ما نقلت عنه وكالة أسوشيتد بريس. وأعلن رسميا عن تفشي الوباء في 15 من مايو، وربط بسلالة بونديبوغيو التي لا تتوافر لمواجهتها حتى الآن لقاحات أو علاجات معتمدة. غير أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن اختبارات العلاجات التجريبية والأدوية الوقائية واللقاحات المخصصة لسلالة بونديبوغيو تتقدم بوتيرة سريعة، مشيرة إلى أن نتائج الدراسات ما قبل السريرية تبدو واعدة. لوحت كوريا الشمالية بالنظر في اتخاذ خيارات عسكرية إضافية ردا على ما وصفته بطموحات اليابان للتحول مجددا إلى دولة مجرمة حرب، متهمة الولايات المتحدة بدعم إعادة تسلح طوكيو وتعزيز قدراتها العسكرية. وجاء التحذير في بيان أصدرته كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ونشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، حيث اعتبرت أن التحركات العسكرية اليابانية الأخيرة بما في ذلك اختبار إطلاق صواريخ توماهوك طويلة المدى والمشاركة في مناورات عسكرية تقودها الولايات المتحدة في الفلبين تعكس توجها متسارعا نحو التوسع العسكري بحسب وكالة يونهاب للأنباء. وقالت كيم إن اليابان وهي دولة مجرمة حرب تسرع تحولها إلى دولة حربية مستغلة تصاعد الصراعات الجيوسياسية والمواجهات بين المعسكرات على الساحة الدولية على حد تعبيرها. أطلقت سلطات غواتيمالا الإنذار الأحمر وهو الدرجة القصوى للتحذير في المناطق المتضررة من ثوران بركان فويغو الواقع على بعد 35 كيلومترا من العاصمة وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت الوكالة الوطنية لتنسيق جهود مكافحة الكوارث كونريد إن هذا الإنذار يشمل 3 مقاطعات. وكانت السلطات قد أصدرت إنذارا بالخطر وأمرت بإجلاء مئات الأشخاص بعد فويغو الذي يعد أنشط براكين أمريكا الوسطى، وحذر مسؤولون من أن التدفقات البركانية قد تمتد إلى مسافات أبعد إذا اشتد النشاط البركاني. ختاما سيداتي وسادتي، لحضراتكم تذكير بأبرز العناوين. وزير الحكومات المحلية يدعو إلى تعزيز التنسيق لإنجاح البرامج التنموية. وزارة العدل تعقد اجتماعها السنوي لتقييم الأداء ومناقشة خطة العمل المستقبلية. ورشة عمل في إقليم جنوب البحر الأحمر لتوسيع نطاق خدمات التعليم التمهيدي. البرازيل تطلب مغادرة السفير الأرجنتيني للبلاد. وفاة أكثر من 1700 شخص في أسرع موجات تفشي إيبولا بالكونغو. كيم يو جونغ تهدد بخيارات عسكرية رداً على طموحات اليابان. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكراً لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: تتوفر للرضيع فرص الحصول على حليب الأم في وقته المناسب، وتتوفر له جميع منافع الرضاعة الطبيعية، وتؤدي الأم عملها بارتياح واطمئنان.
1: بدعم من الحكومة وبالجهود المتواصلة من المؤسسات الصحية والمجتمع المدني والجهود الفردية، يتم توفير الحضانة للرضع في مواقع

0: مواقع العمل، بما يمكن الأمهات من الإطمئنان على أطفالهن وهن يؤدين عملهن بالقرب منهم، ويمكنهن من إرضاع أطفالهن، وهكذا نضمن أداء العمل وسلامة الأجيال.
1: بغواسوت زي هدد بخالب زي هدن ريتن زرعتن النابوريري أبرسي حرستوتن غواسوتن عبي قد أتي ورد كم زنبري إذن تولو أوراقوا قناي مسب أيز قتم بإياد حون دولان حقلن زي كلكل كساب زرابع عودي أزبالع حيالي نيرو يبهللو زي أبقزي أون حرستوت قحجعا تسلما سفقا كشتو غروتون كساب رحو كبابيتات كبسان النخدي عبي شقرن رعدن فتيرو زنبري جفرا قناي بلالح أبزت تبهلي أتعادف حرتو عنايو سفيرو نيرو سلدما أب كبابي قبو بلالحن قدام أبوني اندرياسن زنوبرو عدتات حابيرون بمزتاي قناين جفرقن مدفع حادي متعوديا كتعودلو مخرو زي لعلم ميت عمت زقبري مخرن متعوديا انتاي كون نبري قناين جفرقنك
2: هاي تعمل مشتي
3: حاضركم ايامركم يا حاضراتكم املك حاضرك بيرود حن حاضرك املك قنيها
4: مسكنون حن حاضرك اركي بيرود املك قنيها
3: زيان مسكن كملكم قنيحاتكم تايزلو راي داي ترخي بودك من هاتلي اما كل كل كل داز سرح كمي نغراتو
4: بيرو اركي مخرنا اغزابيهر يتحوسو انه عد بوها نزي زراتوت ملا مري سفاه عد فلسطين عاد دقو تنعا تسلماتا زسكحي زبان قحجعا عدقو تخلا سمع سبات زسلكي كيد ورد سقع سبعو حرت عنا زج النقي قناين جفرون كنت نتهم اننا الكان شبا شب قدي املا خطرهي مسانا يخنبل ابحرهي مزيخ هلقا
3: ابحرهي
4: مزيخ هلقا عركي باي
3: انت حدش قناين جفرون نمتفادا انتاي زي قبرنا انتاي كزي فتنا هناي كو علي ثبي علوك بحالي كالين امن اندرياس كوينو زبان بامبو كوناي زلو نفت بارو زشتت ليتو زبان سقل لو خطبلو بلا لا حديرو زبان كوبية دامبامي زرر ريكونا ازي چرو دي زعبتو غام دبا وين سكواد دي زمال صوح الله سكوينات اندعي نفتن مالت ايت الله انبر كمانا حرستاي حرستاي زغنغوس مغيروز ترسوي كونن جيت هذا بعلو خمعز اسراي سورلنا امبر انت خن بلغي من هات لي
2: باي كوينو زي ترس انت بايرو از غير طراي حقزنا
4: ايا مرهوز مخرا مخري تعوتنا النا امينان ردينا ناتينا لنا عركي بايرو از غ خال دم قرادم كا مخرنا تخافلو بعنتو تصفا زي مقرات
3: وي بدحري وعلى نور سمعي انت زانا يا هجي مخرجنا يسمع اخوانه مو يامره زيت تنبهل
4: اتنبهلون ده يامره
2: ليش كا خمس قنها سمعنا نقعك عبد الحن مزعك
3: نقع عبد الحن صنعكم
2: مخرنا قد سمعون حسابكم انت قتب سسلون احتر بلا هقل تلك
3: قريب
2: انه خمس ريو زلخا داس بسرعه داس يسرح زلو كافتا ترئي كازلا ماي تسابزا زلنا يا عترنا انترنا انان ترنا بزبت احنا لنا
3: هرا
2: زوزر رئي كازلو عيبة اكالك اوست زاداس كنو سنسوينا
3: تا حسابكو
2: حسابنا دو
3: وي
2: حسابنا تخوينو قناين شفرون مايك ستن ربا مسورده نزن زن ترنا ين عتر انان لقمي انها لقى مغ سباب دي اخبت صحيب كاوود ما نزوشت ازناس ناسنا شيشاي مسرأي قناين شفرون تراري حنا بزاد اسكاتي
3: عبد اسكاتو
4: انا اسكاتو
2: متاودا شمباي عبد اس مرر مدربي حناري يكونن زده فردلو نايزس قديبل كان حناي بايرو
4: يا تنبر عركي بايرو እንታይ ኮይኑ ዝያቱ

معهد تقييمي السنوي. إقامة مهرجان للاتجين بقرب كندا في مدينة إدمنتون. إحياء اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية على مستوى البلاد في أسمرة. البرازيل تطلب مغادرة السفير الأرجنتيني البلاد. وفاة أكثر من 1700 شخص في أسرع موجات تفشي لإيبولا في الكونغو. كيم يو جونغ تهدد بخيارات عسكرية ردا على طموحات اليابان. أهلا بكم مشاهدينا. عقدت وزارة العدل يومي 3 و4 من أغسطس الجاري في العاصمة أسمرة عقدت اجتماعها السنوي لتقييم الأداء ومناقشة خطة العمل المستقبلية. وأكدت وزيرة العدل السيدة فوزية هاشم في كلمتها خلال افتتاح الاجتماع أن ترسيخ السيادة المجتمعية يمثل ركنا أساسيا في برامج الوزارة، موضحة أن هذا المفهوم ليس جديدا على المجتمع الارجي بل يستند إلى قيم المجتمع وتاريخه، كما كان أحد المرتكزات التي استندت إليها مسيرة الكفاح الوطني. وأشارت الوزيرة إلى أن النظام القانوني القائم على المجتمع يعكس تاريخ وثقافة وهوية الشعب الارجي ويسهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التماسك المجتمعي ودعم التنمية الشاملة، إلى جانب ترسيخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات العدالة. وأضافت إن النظام القانوني المجتمعي الذي يبدأ من الأسرة ويرتكز على خدمة المجتمع لا يقتصر دوره على تسوية النزاعات بل يؤدي دورا مهما في الحفاظ على الاستقرار والوئام المجتمعي، موضحة أن وزارة العدل واصلت العمل على تطوير هذا النهج وأن خططها المستقبلية ترتكز بصورة أساسية على تعزيز هذا المسار. وشهد الاجتماع تقديم تقارير حول أداء المحاكم والنيابة العامة، إلى جانب استعراض الخطة الاستراتيجية 50 للوزارة وبرامج تطوير أنشطة أو أنظمة المعلومات والتكنولوجيا. كما ناقش المشاركون ضمن مجموعات عمل عددا من القضايا المتعلقة ببناء نظام عدلي قائم على المجتمع وتطوير التشريعات وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية ونشر الوعي القانوني. وفي ختام الاجتماع أوضحت وزيرة العدل أن نتائج تقييم برامج المشاركة الشعبية المنفذة على مستوى إدارات الضواحي ستشكل أساسا للإعلان الرسمي عن تنظيم جديد ينسجم مع تاريخ المجتمع الارتي وقيمه ومتطلبات المرحلة الراهنة. وأكدت الوزيرة كذلك أن الوزارة ستواصل تحديث التشريعات بما يتلائم مع المتغيرات ويخدم الأهداف الوطنية، إلى جانب الاستثمار في بناء كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة القانونية والخبرة المهنية والأخلاقيات الوظيفية، داعية جميع العاملين إلى مواصلة تطوير قدراتهم والإسهام الفاعل في تنفيذ خطط الوزارة وتحقيق أهدافها. نظم مهرجان الارتيين المقيمين بقرب كندا تحت شعار صمودنا ضماننا يومي الأول والثاني من أغسطس الجاري في مدينة إدمونتون الكندية. وشهد المهرجان حضورا من مدن إدمونتون وكالجاري وساسكاتون ووينبينغ وفانكوفر وبروكس وريجيانا وتورونتو، إضافة إلى مدن كندية أخرى، حيث تضمن برنامجا حافلا بالفعاليات الثقافية والفنية والأنشطة الرياضية، إلى جانب عروض لفرقة الورود الحمراء في أجواء وطنية مميزة. وفي كلمة ألقاها رئيس لجنة الاحتفالات الوطنية السيد عقباي تسوى سلاسيه، أوضح أن مهرجان الارتيين في قرب كندا يمتد تاريخه لنحو 40 عاما، مؤكدا أن هذا التجمع الوطني الذي انطلق بروح الانتماء وحب الوطن أصبح إرثا وطنيا يجمع الارتيين ويعزز روابطهم أينما وجدوا. كما شهد المهرجان تنظيم ندوة تناولت المسجدات على الساحة الوطنية، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية قدمها ضيف شرف المهرجان السيد إلياس أماري. تم في 4 من أغسطس الجاري إحياء اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية على مستوى البلاد في أسمرة تحت شعار الرضاعة الطبيعية هي الضمان الأول لصحة الأطفال. وفي كلماتها خلال الفعالية قالت الممرضة أملسة حقوس مسؤولة وحدة التغذية في وزارة الصحة أن حليب الأم لا يحتاج إلى أي عناصر غذائية إضافية، فهو جاهز طبيعيا ونظيف ويعد أفضل غذاء طبيعي لنمو الطفل وتطوره. وأشارت الممرضة أملسة إلى انتشار الإعلانات المضللة التي تحط من
شأن حليب الأم وتدفع نحو استخدام الحليب المصنع، مؤكدة أن هذه القضية

راهنة وتتطلب نقاشا واهتماما مشتركا للحد منها، وتشجيع الأمهات على التركيز على الغذاء الطبيعي والأساسي للرضع. وصرح مسؤول وحدة الاتصال والتدريب في وزارة الصحة السيدة مانويل غرماتيون بأن هذا اليوم يشجع على الرضاعة الطبيعية والاستثمار في الأطفال، حثا على تعزيز دور الزوجين والمجتمع، إذ أن مسؤولية تنمية الطفل لا تخص الأم لوحدها. وشهدت المناسبة التي أدارتها جمعية الأطباء الإريتريين حول حليب الأم ورشة عمل ركزت على أسباب الفطام المبكر ودور الآباء في الرضاعة الطبيعية. وعقب المناقشات دعا المشاركون إلى توسيع نطاق توفير خدمات رعاية الأطفال في المؤسسات ومراجعة ترتيبات إجازة الأمومة وتعزيز الحملات. في الوقت نفسه وزعت الجوائز على الفائزين في مسابقة المعلومات العامة التي تمحورت حول أهمية حليب الأم وفوائده. هذا ويتم إحياء اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية سنويا في الفترة من الأول وحتى السابع من أغسطس، ويحتفل به هذا العام للمرة 34 على مستوى العالم وللمرة 24 على مستوى البلاد. نظمت وزارة الشؤون الخارجية في 3 أغسطس الجاري أنشطة نفير في منطقة بيت قرقيش، وتضمنت أعمال النفير حفر غنوات متدرجة بطول 300 متر لغرس الشتول. وأشار المشاركون إلى أن أنشطة غرس الشتول والحفاظ على المياه والتربة تساهم بشكل كبير في مكافحة التغير المناخي وتحقيق الاستقرار البيئي، وحثوا على مواصلة تلك الجهود. يذكر بأن وزارة الخارجية دأبت على تنفيذ أنشطة نفير منتظمة كل عام اعتبارا من عام 2022، وذلك بتخصيص مواقع دائمة للتنمية في منطقتي ميدمنت وبيت قرقيش. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائيات الإرترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أعلنت الحكومة الأرجنتينية أنها تبلغت من الحكومة البرازيلية بأن برازيليا طلبت مغادرة السفير الأرجنتيني للبلاد، وبأنها ستخفض تمثيلها الدبلوماسي في بيونس آيرس إلى مستوى القائم بالأعمال. ويأتي ذلك على خلفية الإهانات المتكررة التي وجهها الرئيس الأرجنتيني الليبرالي المتطرف خافير ميلي لنظيره لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والتي أدت الأسبوع الماضي إلى استدعاء السفير البرازيلي إلى برازيليا للتشاور. وهذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث التي تتخذ فيها إحدى الدولتين الجارتين مثل هذه الخطوة تجاه الأخرى. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البرازيلية لوكالة أسوشيتد بريس بأن ميلي وصف لولا باللص 3 مرات، كما استخدم تعبيرا مماثلا خلال مؤتمر حزب السيناتور فلافيو بولسنارو النجل الرئيس السابق والذي سيكون منافسا للولا في انتخابات أكتوبر. ولم يعلق الرئيس البرازيلي على تصريحات ميلي، بينما تشهد العلاقات بين الزعيمين توترا منذ تولي الرئيس الأرجنتيني لمنصبه. أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 1700 شخص في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في أسرع موجات تفشي للمرض وفق أحدث البيانات الرسمية. وسجلت السلطات 3802 إصابة، بينها 1707 وفيات بحسب آخر تحديث حكومي. وقال المدير العام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال زيارته الثانية إلى مدينة بونيا القريبة من بؤرة التفشي أنه لم يتضح بعد متى يبلغ الوباء ذروته، وفق ما نقلت عنه وكالة أسوشيتد بريس. وأعلن رسميا عن تفشي الوباء في 15 من مايو، وربط بسلالة بوندي بوغيو التي لا تتوافر لمواجهتها حتى الآن لقاحات أو علاجات معتمدة. غير أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن اختبارات العلاجات التجريبية والأدوية الوقائية واللقاحات المخصصة لهذه السلالة تتقدم بوتيرة سريعة، مشيرة إلى أن نتائج الدراسات ما قبل السريرية تبدو واعدة. لوحت كوريا الشمالية بالنظر في اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية ردا على ما وصفته بطموحات اليابان مجددا للتحول إلى دولة مجرمة حرب، متهمة الولايات المتحدة بدعم إعادة تسلح طوكيو وتعزيز قدراتها العسكرية.
وجاء التحذير في بيان أصدرته كيم يو جونغ شقيقة الزعيم

كوريا الشمالي كيم جونغ أون، ونشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، حيث اعتبرت أن التحركات العسكرية اليابانية الأخيرة بما في ذلك اختبار إطلاق صواريخ توماهوك طويلة المدى والمشاركة في مناورات عسكرية تقودها الولايات المتحدة في الفلبين تعكس توجها متسارعا نحو التوسع العسكري بحسب وكالة يونهاب للأنباء. وقالت كيم أن اليابان وهي دولة مجرمة حرب تسرع تحولها إلى دولة حربية مستقلة لتصاعد الصراعات الجيوسياسية والمواجهات بين المعسكرات على الساحة الدولية. أطلقت سلطات غواتيمالا الانذار الأحمر وهو الدرجة القصوى للتحذير في المناطق المتضررة من ثوران بركان فيوغو الواقع على بعد 35 كيلومترا من العاصمة وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. قالت الوكالة الوطنية لتنسيق جهود مكافحة الكوارث كونريد أن هذا الانذار يشمل 3 مقاطعات. وكانت السلطات قد أصدرت انذارا بالخطر وأمرت بإجلاء مئات الأشخاص بعد فيوغو الذي يعد أنشط براكين أمريكا الوسطى. وحذر مسؤولون من أن التدفقات البركانية قد تمتد إلى مسافات أبعد إذا اشتد النشاط البركاني. مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. وزارة العدل تعقد اجتماعها التقييمي السنوي. تنظيم مهرجان الارتينا بقرب كندا في إدمونتون. إحياء اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية. البرازيل تطلب مغادرة السفير الأرجنتيني البلاد. وفاة أكثر من 1700 شخص في أسرع موجات تفشي لإيبولا بالكونغو. كيم يو جونغ تهدد بخيارات عسكرية ردا على طموحات اليابان. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: سلامتنا تبتحكم حيسام من تقبلات البرنامج اللي سالف كله بنحمدكم امباتي نايوم تبت برنامجنا نشاطات شبابات دي بمديرية قلب لا خصصتو بسبت اللي مسؤول محبر وطن شبابات ودرسة أريتريا دي بمديرية قلب السيد إدريس عبد الله مثلنا الله وتوضح قلها بناتو السيد إدريس أول قلنا حمدك مفتة السلف كله لكن باهي كل ناي ناي ناي محبركم دي بلا مديرية اللاب وانت أنبتنا وعلى دي باب عد قلنا تعدي هاي كل نايكم كومس مثلا مديرية أنبتنا سبقى بي لهلا بهلتو.
1: شكرا يوب عامة تلفزيون أريتريا هيكليتنا أي محبر وطن شبابات ودرس أريتريا دي مديرية قلب مقباي مكتبو دي بإدارة دوائح قلب أو شبه إدارة مدينة قلب قبت هلا

0: أبورت مسؤول نعي مكتب مسؤول نعي مديريت تخم سلي هما مسؤول نعي عفش وماليات لهم باللوم كلوت نفر أعداء دي مكتب اللاجلو لكالي هيكليته ممثل بيننا من قبل باللوم أكاي تأكل لهم باللوم ديب كل إيه فرع أو ما هدي كلوت قسم ده تكفلو مشات أهلات جاي سبها لاتو اللوم هيني جوبائل اللي تحروتهم من كل إدارات الدوائح وشكال حكومة عند شاركوا جوبائي جبيهم من لهم جوبائي أسر حتى أعداء لبدي بالجنيات تتحرب على تو لهم أسر حتى أعداء لبدي بو أبو أمبر بو كاتب وأمين ماليات بتو وها ما هي دي باكل إيش ما قال لنا تكفلوا شكوا على تو حتى إيش ما قال لنا هي تنظيم وتعبئاتها دي بحنتها سلس فرع لو حتى لتعبئات لتوديتها لخال أي حزب أو ركبات لما الله ما هي مثل شعب وللتراكبتو لسالساي ناي عادات وفنون لتبل دي باش ما قال ناي تنظيم وتعبئات لتكمكم بهذاتو لخال أي شو ما قال لهم بينها من قبل كتمات اجتماعيات لتكسستا
1: هذا دي بناي لجنة تنظيم وتعبئات لو ديكم ونشاطات محلة لايكل هلا ناي تنظيم بهلتو دي ولا تودوا نشاطات لأنه مهمته
0: هيكليتنا هنا من إدارات دوائح لتأنب التوالد دي بإدارات دوائح مسؤولين هلا وقلنا وكيل بنا دي كلنا أسر حتى إدارة دوائح ومسلم لشقو اللهم أكيد أكال لهم باللهم وقبا إلى التحرف حمس نفر بنا دي بإدارات دوائح لتنازيمنا لأنب التوالدتهم دي مدارس ما تأنا قبعنا من قبي من مقبي الدرجة أسكال أي درجة دي بنشاط أهلنا تقايس والدتهم التا مقبي الدرجات لان اتقايس نشاطات الاول اي تنظيمنا اللوم كح عمبوبا لهم باللوم تو من سو ساي فصل اسك ساب اي فصل هلو اللوم اقلوم كم كح عمبابا اللي صبتنا دي باب هالي ناي نشاطات نفرر التقال ايد من ساب ناي فصل هي في تورار لهم باللوم درس ان كم كم بالتو اللوم في تورار لهم باللوم لبك اح عمبوبا لحلفو درساتهم اللوم درسا اللوم دي با سنة دراسات لتهيبهم بالتو قل لهم للدالة سس جنس كتاب هلا قل لهم سامنا يفصل في توراري لهم باللوم وقل لهم أدرسهم وقل لهم قل أدرسوا لقدروا أفرقاتنا حكومة توم بالتو مدرسين بديبهم وبعدهم شكال حكومة حتى دواعي حلال لتركبهم سلا مدرسة لتصابتها من نومة هيني دي بتاس عاي فصلها وحالفو حمرت للبل جنس دراسات أدرسهم دي بل حمرت للبل سع جنس كتاب اللو وقلهم درسو وعرس عسريب كمثل الكتاب اللي نحسبه اللي دقم تجارب لهم بالله وعرس عند أنبال نسميه بلد فناتو سب وقيل علو بهم خمسة اللي داقم وقلهم ومودي منو دي بعسراي فصلها قبل صحوه هي مقباي درجة قادر لهم بالله بدرجة أقليم للدقايس من اللهم فدا بيام كوتت عند تهيبتنا اقلهم الندي دي بأقليم عند درسو متقنا بارتو
1: هذا النشاطات اجتماعية اللي تقوله كفوت يعني
0: اللي نشاطات اجتماعية لهم بلو حتى دراسة ومهنات لبديبو وقلو خمسة لتابعو ومودة ديبو دراسات لتهيب اللي دراسات اللي ميت بينا من قبل أتفاز عوت بديبو وناي مهنة دراسات بديبو هلتو تخمس لهم هما قدعينا أول أنسات لتابع ما حتى مجموعة اللي دي بقبته وغلطه لا تنزيمنا قل كل إيتو قل تبعت وقل أنس ما من كم كم فنتو هي قل أول أنسات قل راقب ولا قدره دي بحالتنا دراسة من قبي ودي بقل دي الرأي لقبع عواد منه حرق لقبع مدرسة خمس الكفو تابع منا لهلا جغط دي بنده فقرها هيني دي بلا لتحزة درجة مطور لولا طبعا خمس البتصحة وما يرحيت أوائل الأنصات قل أفريوت انت بهلا ناين فرع دي مو جبت صبوت بهلا تو فنتو يديبو كم سلت جايس قبي قال لي المحبراوي ان فتات او اذا ما اجتماعي لهم بالله دي بنشاطات ناي مأتوت كدمت بعديبو لا تنك بقارات الله اللي ما هي ناي مسؤولين بديبو بكم سلو الشك دي مدرسة شهرية يمديل المأتوت اللي ودي بشك على حكومة ودارة دواعي قبلت نزمت دي بسالة شهر كم سلت جايس قبي بهلا تو
1: إذا ديب مجتمع تيكون لها نشاطات لتودو إذا تمدارس ليت عندي قبي ديب لتفناتا كانت نعلم ديريت لقسكم لو ديكم ونشاطات هلا ولا كفا والدين لقلق با قدر أو المجتمع أبعبي لقلق با قدر
0: ديب والدين ديب سسالة شهر مكتب مثل مجتمعنا راكب بالت أبقى بيمن أبقى بإدارات وقلهم مساني شباب لهم بلهم مثل المجتمع نتواجه واجتماعات

0: ساعات نودي يعني هب قد يتنا شباب من هدي قهلته لا تنازيم على شباب دي بتحت من نفع عاليته من أرضيات قلت بقس كم سال اللي تقولوا سيديتنا عينا خمسة لهم لو مجتمع هنا وتم سلنا جبنا لأفريقنا إلى جيل أو لا أصلحتنا إلى جيل دي بتاريخ أو رصوت دي بعادات البرنامجات اللي تأرضيات مسلم ذكرينا نشكي بهالته أما جوابنا اللي دي بسنة سنة لأن أتجايسو نا عادات وفنون هلا بهالته نا مديريتنا مهرجان مودة بهالته هذا يوم عامت ما دي بشهر حمس من يوم عصر حمس أسك يوم عصر سبع دي بكلان إدارة الدوائح أبو يسام عنا بهالته اللي وروه من نمس المجتمع عندنا قبلنا العادات ولا سوالف ناي المجتمع اللي ممثل على لا شك أتاريك ناي فرسنات من قبي وناي أبو على عبينا عد كم سل الداقم قل شبابات ومودي بهالته لشبابات لو رس قد ما زال على افنو وبعدات خمس الله قربوا اجي قرام ودى بالت وتاكر هي بدرية مديريات التلم نقم كمنا من عوتة ادارة الدوائح دي بجوائز خمس الله هي مودة اللي دي بنا الى ثقافتنا ودي با تاريخ ولا دارة الدوائح الموديوتو كالي نوصم دي با دارة الدوائح مسؤولنا ادارة الدوائحنا يا شبابنا اللي مسلاء كي تأكل ومسلح للمدارس دي بأرضية من تكرروا نشاط أشاكو صديت لقى المجتمع لقى بأمها لقى بأمن قبي لقى المجتمع خمسة صد ودو
1: قد فناتا نواد بكم أزم أب ناد كير أتبو من أن رأي شبابات أقل أدرسوت وأقل أفهموت وشاب خمسة القرية وعلم خمسة ركب قل لك بقى بهالتو دي بلي مسر قل وادي أم هليك
0: قروم اللي نواد اللي كما بهل لا درسانا او مهيل شبابنا كيرت قلوبو الهدف لنا يهتوت بهلتو كدي مجامع عندك افلنا دي با سلس لكال اي درجه لهم بلن ابيات مدارسنا بيت مهرو شهي شكر ابراهام بيت مهرو فر السلام محلاب وتخم سليه بيت مهرو رورا منسع دي قالوا قل هليت يوم عم دي قال اي درجه اديت لهليت دي بلن لنوادنا على قراءات دي من اسوسام لينا بقول لهم دي بشهر تاهيلنا يبون كفو خمسة القرو مقلو دو خمسة اللي تقلوم عندك أرأو هي دي مقبوم نقاش اندو دو أوروت في قريت لبديبو تقارير خمسة اللي غربو اللي ميت لينا من قبل هدفو شبابات كفو في التناي قراءات لمدو اقل اللي لقبي مجلات محاور وطن شبابات ودرس أرتريال للدالة التاكيات من قبي شباب من قبي ولا من إسي من قبي من مسلم مقدرتهم قل قروان لقدرة أخطبت اقلن لكم قلوم لجرايد كالي شهري عائلة للدال أقلهم كتب أمك باي مكتب وبعليم هلا قال لكم ما تسعينا دي بم نلقو عند تقصو قرؤو ونقاش ودو دي بالاتو قال لا لفهمو شيخنا تقرير لقربو قال لي لفهمو قال لها بين النمطو بليس كم سلطة هبو متو مودي كالي دي بشك على حكومة نوادنا يقراءات السوس اللي بالاتو قال لهم مجموعات من حمس وانا نفر والعلا بدي بفرع نادنا يقراءات قلتو ده خمسة اللي تقلها حتى كتاب ان تحريت يقول كل انت تهيبم ودي كل هي نقاش ودو دي كل اشهر دي بسلا شهر ان تاكبوا هي نحبر قيمة مودة دي وبالتو لنادنا قراءات كنا مسل دي ابيات مدارس بنا ودي بشكل على حكومة
1: هذا نادنا قراءات تلا قلب ليت على تحددات ولا
0: دي كل من ديرياتنا نشورتو دي باشك على حكومة دي مدارس الهلا ودي بم ودي بقدرات دوائح الهلا وهي لمدارس تعنتيهم لله دي بهاي سكول بلا لو تكال اي درجة دي بو هلا لنوادنا على قراءة سكادة دي بك باي درجة كاريا ميلينا
1: هذا منا نواد لبكم تو هذا لنا ميني ميديا لأمبلو بهلتو شبابات دي بوسائل الإعلام اهتمام قليدة وكاقل اللي تابعوا لها دفوتو دي بالله هن لنشاطات كفو مسل
0: دي بالله زي دي با كان درجة دي بشكر أبراهام ودي بفر السلام وقلوا لدرسوا مدرسين بنا وكايل بنا دي بلن مدارس اللهن وانا وعد اللي ميت الهدف بينا من قبي لدرسانا كفو نعيش انت لو صحافة لمدو دي بلك حاجتنا الدالة هنا حتى جريدة دي بكل وقت أسبوع لتفكر الا جريدة الله متفكر بينا من قبي لنشاط دي مدرسة للتقايس ناي مدرسة قلق بقدر ونشاطات محبر وطن شباب للتهيبهم قلق بقدر دي بكل وقت أسبوع لتدالوا مجموعات الليل من عصر أسك من عصر حمس أسك 20 لقبو دي حتى مدرسة بنا بالتو قلهم مدرسة لدرس وطن تأهيل لتهيب وطن قل اللي ناد اللي قل اللي شكونا تبالهم تخم سليهو مخرفونات عبايه الله مثل مدارس ان تفهمنا لقب دي مدارس بلن هي راديو نايبيت مدرسة الصبح ودي بخد عرف ودي بمسيطة وقت لرغبو لأنفار اللهم أم علوم لأمره شعر دقم للأدرس حاجات للأسهق للأدفاق اللي بينو أقول له درسه ديب كالي اتجاه قليل ونسو أقولهم للأسمع تو هذا التوكا للراديو يوميا تو الصبح قدم اتيت مدرسة دي وخد عرف وناي مثلا الأطوما قدم اتيتهم وحرد ولا ما تفداسهم للراديو اللي منا أوفيس نايوم مكتبتهم منا خمسة لطلق وموديو بهذا التو إلا من صديهم بينا من قبل درسة صدوهم مدرسين صدوهم لطفناتو أنفار بخصوص الله رسول الله أدالو النبي من قبل أي نفرق اللي أدالو لهم قدر بهالتو بخصوص تاريخ من قبل بخصوص أتفاق أوت من قبل بخصوص ريادة من قبل إن تعب أو هي راديو هم لغربو ولا جريدة هي كل أوت أسبوع إن فقرة ديا مدرسة أكان لا كلهم درسة للروا دي با انسك الله وتترئي لك علي تسبع لها كم سلمتت جريدة بعدة تنقير بهالتو اللهم كنودو
1: نادي مرح ما بديبكم هذا الهدف وميته
0: إلا نادينا أي مرحلة بالله لأخلاقياتنا إلى درسة ديبا مدرسة لراقب تبهلتو حتى إلى درسة أم بلدبيزت ما تصول لهم مامي آداب لنا يوم ممثل قل مدرسة قل أخربوا لقدروا درسة ممثلوا قل لهم دراقبوا مثل المدرسين عندقبوا أور اتجاه لالتصبطوتهم فنتو لكن هنا نايوم برنامج بين صبوت أقلامتو لباس بهم من درسة لهم لفنتيوم وأسلوبنا إلى شغل كفق اللي تابع خمسة اللي تقلهم عامة حنا عندنا جقتنا دي بنشكي دي بنشيدة وطن ودي بسقلتنا بانديرة وكرياتات بهالتو اتقدمنا إلى درسة دي بسير اندو فقرو السلف أفلبهم دي سبطو بقل نشيدو لقدر درساتهم بهالتو بانديرة اندي تتكرهي إيه العيروني أو ما بانديرة السلف اندو مطو قل اسقلو منا هل توجبهم درسة نبينا فدابيا ملاتو نا عرينات لفقرهم نائلهم شغل دي بكريات ودي بسقلتنا بانديرة ودي بنشدوتنا أي نشيد وطن وعامة هي أخلاقياتنا إلى درسة ممثل ديبو مثل مدرسين مساعدة وبالتو أقول لهم حنا ديب شهر أو ديب كلا شهر أتفاجعوت مودق لهم بالتو ديب شغلهم نشاط قلارو اللهم من عصر أسك عصر خمس نفر قبو ديب كل مدرسة اللهم هي ديب مدارس ديب عادو تا كال أي درجات من عصر أي فصل تا عصر حتى فصل لهلو تملق أي مديبو دي مقبل درجة اللي قيمي لتجزلوني دي بقى على أي درجة تولدت أزاي دي فرس سلام ودي شكر أبراهام ليت الله وقلنا دي بكالوق بعد صحامه اللي نال من أيرورا من سابالتو
1: شبابات بفن قل عبو ودي بفن قل أترقزو لتودو نشاطات هلا وبشكل نادي ما تعبتعم هليكم دي باللي مجال هيني بعمل ميتو لتودو
0: اللي حتى دي بكيحة عمبابة لن بلو من سوساي فسلة لأنا بتهلو وبلو العبو إبا حلاي دقيمنا إلى سورة العلا وبلو أنا بتهدي بكيحة عمبابة ومنه هي دي با مقباي درجة تكال أي درجة كم سلمة صحي تنادي لنا إلى فنون لن بلو دي بنصبتهم بقول لهم إبا تقدرت دي با دي مقبنا لتركوا معلمين برنامجنا دراسة نايلة بهلل تهيبهم بهلتنا إلى فنون كفوق اللي اختبوا قدروا أشعار كفوق اللي الحنو قدره اللي أورط اتجاه لتهيبهم تلهيت كفوق اللي طلعوا قدره ناي من عادات كفوق اللي طلعوا قدره للبل اللي ما هي الفخر اللي تهيبهم بهالتو ودي بأرضياته كم سل تابعو أم وده ميت لمجالات لو قلوا ودو كفون تصبط بينا من قبل لكن دي مدارس نانا المجامع قيومة مقلان حنا وبدرجة مديريات ما هي من كل المدارس اللي أفقرناها دي بكل أكانو متنتم أدأنا إيه مختب قمصرتهم بس أبطنهم هلاو بهالتو بدرجة مديريات تقول لهم ودي نشاط من كل إدارة دوائح ومدرسة تقول لهم نمرسي إلى برنامجاتنا نا عياد وطن من قبي مثل مديريات لنا الجاجر جيقرا بعلي ما تسينا قبل من قبي من اللي نتبقسنا إن كم كمو التا لهلاو ديب إدارة دوائح ومدارس لكن نا يوم ما تكم كام تمدارسهم بهم قل إلا سنة سنة لهم وديه لدي بشهر حمس مثل عيد هريت عندما صابتنا جيقرا أو مهي سامن نايفنون ناي شباب لهم بلو كل إدارة الدوائح مثل مدرسة تصابتت البرنامجات اللي تأدى عليه ودي مقبعة كان عندما تأتيها قل ثلاث أربع مل لنشاط نايل فنون اللي تقايس بهالتو كالي دي بعياد وطني برنامجاتنا أقملوتنا عيد هرية بلهم شباباتنا نزوما من أتقايس بهالتو فنون بهالتو
1: عافية اللي قلبوا شاب وقل رحو وقل عائلته وقل عدوما قل لك دم يقدرني إذا أنتم ما شبابات بعافيه تقل لعبوا اللي تودوا وراتات هلا اللي اورد منا نوادنا الى انتم لا تودوا نشاطات قال دي باللي هني ما مثل لنا نشاطات
0: قروم اللي زدي بمدارس ምስላ

0: دواحنا اللي تركبها مراكز عافيت عندها جينا لنادي اللي خمس الدراسات خمس الناس ومدي يقل سلا شهر من فعل ودراسات للتلة بيبا حكمنا لتهيبهم بالتو وها أتأكر اللهم أنفار اللهم شهادات كم سل الدالة لهم وفرعنا محمد وطن شبابات ودرس أرتريا درجة أقليمنا الدالي لشهادات و لتهيبهم بالت مدحرات قبل لهم والدينا اللي تركبت وشك على الحكومات لنشاطات لنا يوم دي بالها لو ديبو مدارس ودي بالتو عافيتنا إلى درس أقل راقبو ممثل عافيتهم لدرسانا مسترحاتنا يوم ممثل شقاقات لنا يوم لما إلى ديبا مدرسة لهلا ممثل نظافة عامة لحوشنا على مدرسة ودوائح الممثل قل اللي اندرأو مثل لا عافية مدرس دي مدرسة وزارة عافية للنزوم مثل ان صابتا هي عافيتنا على درسة خمسة تتابع قبل بالتو ناينوسهم هي مارحيك بهم بالتو لهم انديات ناينة كلهم مسؤول بهم وكاتب بهم وامين مالية بدي بهم ووكيل هي معلمين هلهم مثل وكيل تتراكبوا كعامة اللي نادنا عافيت كم كم بيننا من قبل دي بلنا عافيتنا درسة تخمسة اللي هم تلنا كرم فيرارونا درسة دي بوم هي كم سال حكاية من دقبو التا فيرارو شاركو بحالتو قدما يرديت مثل وزارة عافيت نتهاجينا ومدارس لتصبتة وزارة تعليم مثل دي بكرم لشاركو درسة دي بوم دشاركو صديت ودر لهم درسة لهم بحالتو
1: هذا دي بتنازيم قلناته لأنه تنازيم تود لكن فعاليته هنا قد عامر بك يكون أو قد قيم بك هذا سكدي تنازيم ناي درسة نشاطاتهم ميتو وتقييمكم هي أنتم ميتو كم محبر فعاليته بهلت
0: اللي تنازيم اللي حتى لتاريخ الأورصات تلو مجالنا إلى تنازيمنا لعبة بهلتو قد مقبو بزو حقارات الله حتى لطبيعينا يوم ممثل من أكوي طبيعي دي بس أني تبلصهم جهد لتحجي بالات اللي هي حنا بينا يموديون محضر وطن شبابات ودرسة أرتريا لمجال مثل سيدية لاتهم أفرقاتنا حكومة حصورام لاتهم أنفار قلس دونا قدروا لهم بلهم مثلهم من هدوك ديبو قل لهم عامة قل درسة مقباي درجات وكال أي درجات لهلو قل لهم ديب شهر اجتماع لتقايسوا لهم بالات الاجتماع لهم تصبطوا ديب دراسة لا تنكبة ديب تاريخ لا تنكبة ديب قانون لا تنكبة ديب عافية لا تنكبة تبارتو أقول عافية لخصص مجال جنت بقى أنا من قبل مسؤول وزارة عافية ومتصبطو بام إمرتنا هي العافية لقبو للترى له الحالات كم سلك قرب موديو أكيد أبايع وقال هلا قبل من قبل التقانون الاجتماعي لا تنكبنا هي مسؤول وزارة مسؤول فرعنا هي بوليس مسؤول من قبل هي ديب دراسة اجتماعات كم سلك جايس موديو بارتو لأن هي سياسة مجال لكن شغلنا إلى مكتبنا سبت قبل إحنا يقولوا للدالار سلم سلا درس مسل عمرهم ومسلا مقدرتهم لجيس كتب ما تسمى العل ناينا نحابرنا هي سمينارات واجتماعاتهم ودوق لهم بالتو
1: سن دي باتنا عزيم ناي درس هذي بنتعاقد أنا إحنا دي بشك على حكومة هلا تنظيم هني لو قاينا يقعد قيمة
0: دي بشك على حكومة نايوم شو ما قال لي قبائي أو مؤتمر تحريت اللي تقوله مثل مكتب نايم ديريت نقبت للشك بهالتو إلا ميت لنشاطات نايبين نقبت كل دي با شك الحكومة تنازيم قلق بها اللي تقوله نايوم برنامج ستات بهم بهالتو اللي ستات اللي مثل مكتب نقبت هي كمسل فعاليات كمسل بتصحهم وديو اتكل مدرسة أو مهي اتكل فرعنا إلى شك الحكومة هي وخيل هلو اللهم خير اللهم مثل مسؤولين لنا إلى مباي أو مؤتمر تحرر وكهي تأكل مثلهم نقبو نشطو دي بل نشطو ميت بيننا من قبل بكل اتجاهنا النسو بارت حتى دي بوم للتقايس نشاطات كالي هتوم لو دو نشاط اللي بارت دي مجتمع سديت اللي دي بخدماتنا اجتماعيات لو دو قل حكاية من أفرنا قصوص عافية دي بمجتمع تعبئات كمسل ودو موديهم بالتو لنا أي قانون إمرتين دي بمجتمع نتكرر خصوص لنا يوم هنا دي بمجتمع أتفاز أوت كم سل قبي من جريم قليريم كم سل بدي بو أمرنا إلى مجتمع كم سل فزع كم سل قبي موديو قل قليهم دي باللي أدرساتنا إلى تنازيمنا هنا دي بو نخاف لنا هي دي بدرسة سديد كم سل ودو موديو مالتو اللي نايح مريت في توراري وحيتو أمبابا بلو لعنا أبو من أدقايس لدراسة اللي لورات اتجاه هتوم خمسة الشاك ومديهم بأرد ورات

0: شبابات بهالتو اللي مثل تلفونات لتصابة برنامجات الله اللي اي اي لهم بلو دي بزح ساد فن هلا بهالتو دراسة حنا يتأخذبت لصعنو أفلام لصعنو خمسة الجيسو دي بدراستهم متاكل خمسة لمت دي بمقبل له بهالتو اللي مثل وزارة التعليم اللي جبانا دي بكل مدارس لتلفونات قلهم تو خمسة اللي تقلهم التلفونات لما تسأل هلا هي لمدرسين دراقبوا وقلوا أو ما أخذت بتصعون دي بهلا أسك اللي تثبت منهم دي بمخاطبنا هي مدارس وادي عمل لنا بأرض ورد كما بيلكاهو سيدي هاي تبهلتو مثل علمتنا إلى الدنيا دي بحتى قيشو تتأكبل هلا قلت تجاجر أو ما هيك تأمر وتقدر بهلتو بقى كي جبي نفع كابو من جبهة مبدي خمسلتو قل أيا الله ناينا الله لا رأيت بهلتو من شغل برا الوضع يوم هلا شبابات بهلتو اللي تليها ليدو اللي بقولوا هلا دي بحمسس إن جبوا للتلهو لو على بهلتو سك دراسة كم سلي جايسو وديهم هلا اللي هي جهدهم ودا ديو اللي نحنا مثل كسوسو مثل والدين هدق جباديبو مثل شك آل حكومة هدق جباديبو مراقبة مودا ديو اللي نا وسك هذا لا تعودنا بو تجاهات الله لا ما قلنا بصح نقدر ما تجاهات ما كم تعرفنا كم هلا ما أمرا من اللي نا فلتو هذا بكل وقت اتجاه عندي اللي نا برضو ورا سيدي عيتو قلنا شقتنا اللي نا أبديو من درسه بأرد ورا تهي لا أشك كفهم خمسة هلا ما هي فاهمنا هلا بالاتو اللي زي كل اسرت التوالدين مشاكل لما تصل بالاتو حتى اسرت تلفون قديناها وديت مقال حتى هي وديت نبي لها شوية مجتمعنا ما هي خلافات مثل بين التوالدين ولا درس لما تقديمنا هلا بالاتو فقل اللي ما هي مثل مجتمع وروت هدق وادي عمل لينا بالاتو
1: شبابات مهنة قلت عندك لقى نشاطات محلة شبابات قلت علموا تعليم وشباب ما بهلتو تعليم ومهنة ما بهلتو أذا التاني مهنة هي أنتم لا تودوا بدرجة مديرية محلة
0: أوروت من أولو يا شغلنا تبهلتو مثل مديرياتنا لقي يسلم بلو دي أفريوتنا يا شباب قلس دينا لقدر قدم الله ناي مطور دراسة دي بجرادين قل أفرو لقدر شبابات حفظ عند جباديبهم عند درسوا دي فيرارو لتبقسوا هلو تخمس لي هما دي أفريوتنا ينهب كل صديم قدر دي منابرتهم تغيير قلنا تقدر لا بينها اللي ما برنامج ورات اللي عندنا سو دي في رارب وقسام هلا بهالتو التقال اللي تعبتنا دي بقار هلا دي مديريتنا كل صدينا اللي قدر اللي ناي تكنولوجي برنامجات كمبيوترات دي بلهم مديريتنا اجن ادرسوا بلهم قدر يتركوان بدير محبر وطن شباب ودرسات تريا تعال حلف سنواتنا ما تقدم من سر لدراسة تجايس على لهن هو قرب يا بدر يتعلم ما هي لا هلا قلنا أرزاق قل مقارح كله نتها قبوس كذا لا بخد بعد إحنا هلاني دي بعد لكن إن شاء قدي بلينا مالته وزي ما هي حفظ لقى بعدي بود كل إدارة دوائح مثل لا إدارة دوائح اللي يجي سلق قدر دي منابرتنا مجتمع تغيير قلمتي قدر له تبولو إدارة دوائحكم قل جاي سلق قدر إن بيلنا وروت حفظ الدنيا ملينا دي فعاليات لكن بعد صح ملينا هني وروت منا عندك قتنا لانتهى قدي بود بحالته اللي برنامج اللي أسكذي بزح كملت حز جاي سام دي به اللي نان بحالته
1: شباب تاريخهم قل عمرو تاريخ عدوم قل عمرو قبل تاريخهم يعني هويتهم قل عمرو وعدهم وقيمتنا هويتهم قل عمرو لقب جهد بكوفة قل تقايس بتقل اهتمامنا إلى شبابات ما قلت
0: قروم حنا أزا اللي سنة سنة لنا تقايس وروت مجال هلا بانتو بدرجة تعليم للتقايس وبدرجة مديريات للتقايس اللي ميت بيننا من قبل دي مناطقنا يفرسنا لعلى اللهم شبابات اللهم بنزمت قبل فنتو دي با شكال حكومة دي بفعاليتنا شغل في الرورام هلو دي با من التنكبنا لهم وديو هلا بهالتو دي بدفعات الأعلى دي بوقت ثورة بزه تاريخ للشقة دي ولا كل أماكن أرتليا ما هم صاروا من قبل دي با دوائح مدارياتنا اللي تركب دي بنا تحركنا قل كلام عل ممياي ومعال دي بو خمسة القبي بسبب وقيل على وهي لتاريخ اللي تحلفها خمسة للشر حق لهم الأمود دي بمجالات اللي بلدتو تل حلف السنة دي برورة من ساعة دي بيوم عصر سمان شرسس هيرار من كل هذا مدارياتنا من عصر حتى إدارة الدوائح نتقايسة دي بو خمسة للمية وخمسة للوعلة قبل بلدتو كله لا تاريخ للشقة دي وأماكن بتصحو وسب وقيل على وتوكد لهي خمسة للشر حق لهم قبل بلدتو يوم عامت ما ديب يوم عصر سمان وعصر سع ديب دواعي